شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن

زمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء.

地方进啦，地方，来一下啦。

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا

أنهم أعداد نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت ثمود بالنذر

سحر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر.

الطويل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا

مضغة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

وشجرة تخرج من طور سينا.

ومنا تأكلون. وعليها وعلى الفلك

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك.

اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

الآخرة. وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.

فأخذتهم الصيحة بالعطف فجعلناهم غثاء.

يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

لله.

كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة

ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون. وقل رب

كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم

الولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

一捆我往那不的走。

我们也

تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها

وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع

أنهم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم

يومئذ الحق للرحمن.

لي على الذكر بعد إذ جاءني

الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا

وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته

لنحيي به بلدة ميتاً.

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

فضلي والعيام طريق لساني فأوصل إلى هارون

أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق

إن في ذلك لآية.

يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين

كبكبوني يا هو الغاوون وجنود إبليس.

أتبنون بكل ريع آية.

إقبال لهم شعيب

一朵黑。

وأنجز عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.

يراك حين تقول.

أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك عديد

أخو تضير بعيد.

بكتابي هذا فألقه إليهم

ومن شكر فإنما يشكر لنفسه

فاطمه نجته وكشفت عن ساقيها.

பற்றி

أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم

عَنِي قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون هل أدلكم

فأصبح بالمدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

الحجاج. فإن أتممت عشرا فمن عندك،

أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذاك

فأوجد لي يا مال على الطين. فاجعل لي

فأخبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون.

يكفر بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هُدَى

ولقد وصى

ويدرؤون بالحسنة السيئة

وقالوا لنا أعمال.

هو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى

تضرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
3: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
3: يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس. آمنة وصحية. وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس. جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقت أنتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: راديو دلتا.
4: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل؟

الكبيرة لأجلها. هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا شوف شوف
3: كيف؟
2: يا صباح الشاي
3: لا تحاولش
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة. نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون. نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة. ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون. وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا. وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
8: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
9: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: تتشابه الأعراض
4: وتختلف الأمراض،
3: تتعدد التكهنات
4: ويتعقد التشخيص.
3: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
4: لأجلك نحن هنا.
3: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
4: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
4: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
3: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
4: وبأحدث التقنيات المتطورة.
3: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
4: صنعاء شارع تعز،
3: جولة تعز، الرقم المجاني
4: 80096.
3: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
4: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك، لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك هاهنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن، بن الكابوس.
4: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
2: التهاب وتليف الكبد،
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
3: علاج البواسير،
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: 7:11 الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت، انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو.

0: عشرة عمر.
1: صباح الخير
2: يا صباح الانوار.
3: طيب الله صباحكم.
4: اسعد الله صباحك.
5: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
7: يا صباح.
8: يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
0: يا صباح البن. بن الكابوس.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
11: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
12: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
13: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
14: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: جاهزة. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: وانت ماشي كل يوم؟
1: أيوة
0: لازم تاخذها كل يوم.
2: ايش هي؟
0: شواية وبروست كل يوم. اجمل والذ الاصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
3: قسم الادامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
0: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484. شوية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم

مواعيدنا نعود أول ما نتمنى نعدي أي حلول. حبيبي أنا روحي طيف حواليك بتلمسه بعينيك وتحسه بشعور.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
6: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
7: من زمان،
8: من زمان،
6: حلويات وبيتزا ومعجنات،
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
7: من زمان،
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: ما هو هذا؟
2: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
1: ها؟ احلف
2: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
1: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا الميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
2: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
3: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
0: سبافون، أصالة وتواصل.
4: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك، احذر التضليل.
5: Radio Delta

0: راديو دلتا.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
11: يم. تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوقتين إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
12: فلفل أحمر أصبر رغبة.
13: صحة وعافية
11: مع بقوليات الكابوس.
14: مجموعة الكابوس.
15: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
16: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
17: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
18: فعلا إنه سوبر داك.
17: داك سوبر كل ما تتمنيه.
19: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
20: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
21: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي.
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: كده أنا جاوعة.
4: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
3: وشيش طاووق، خيال.
4: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
5: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
6: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: ما هي كل هذه الرسائل؟
9: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
8: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
9: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
8: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس، وبير كاردن.
9: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
8: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
10: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
11: Just found it.
12: وقفة ضحكة
13: زبجة
12: ندارة
13: كركرة
12: ضحك من قلبك.
14: خمس سنين ومدرسة الأخلاق الحميدة نتيجتها في الثانوية العامة لم ينجح أحد. وكل ده بسبب المحروس ابنك.
11: والله يا حضرة الناظر انا خايف لا يكون ابني مصروف في الحكاية دي.
14: طبعا ابنك ومين هيدافع عنه غيرك.
11: ما تنساش ان ابنك تلميذ كمان في نفس الفصل.
14: حرفين
11: احسن
14: هبعت اجيب ولي امر
11: زي ما بالزادة يعني احب افهم.
14: هبعت لنفسي جواب مصوب واستن واجي مجيش على كيف ينظر وانا حر بقى. وكل ده بسبب المحروس ابنك.
11: وابني ماله بس؟
14: مركز من مراكز القوة في المدرسة، عامل لي زعيم.
11: طب ومين اللي عمله زعيم؟ مش ابنك؟
14: استهبل استكرار ضحك عليه واستعباطه. الو ايوه طيب مع السلامة.
11: خلاص قلت ايه يا حضرة الناظر؟
14: يعني بعد اللي سمعته ده كله وتقول لي قلت ايه؟
11: هو انا سمعت حاجة؟
14: عارف مين اللي كان بيكلمني يا محترم؟
11: لا.
14: مكتب مكافحة سرقة السيارات.
11: ايه ده؟
14: وعارف كان بيكلمني ليه؟
11: طبعا لا.
14: بخصوص المحروس ابنك.
11: ابننا.
14: وعارف ابنك عمل ايه؟
11: يا سيدي برضو لا.
14: ابنك يا سيدي الفاضل سرق عربية رئيس مكتب مكافحة سرقة السيارات.
11: مش معقول.
14: معقول ونص. اذا كان ضحك علي انا واستهبلني انا واستكردني وباع الكربراتير ده هو وقال لي واحد صاحبه جايبه من ليبيا.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يتهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء بالرسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
0: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه. ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روحه.
7: شواية وبرست كل يوم، العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 7775-4846. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
8: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير، فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطرا. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك. فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان. This is radio station today's best music 102. This is Radio Delta. If you have a radio, thanks for listening.

0: 7:11. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
7: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
7: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
8: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
7: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
7: التهاب وتليف الكبد.
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
7: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
8: علاج البواسير.
7: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
7: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، الباحث للطب البديل.
9: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: إنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: يوه، مطعم الحلواني التركي،
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
1: طعيم من زمان،
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
1: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
2: من زمان،
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
2: من زمان،
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
0: 772-238-378.

0: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة. هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل. من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: Best music. 102.
1: This is Radio Delta.
2: If you have a radio, thanks for listening.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
4: شخصيات

0: قرية بنيبال من أفقر القرى في العالم، لا يجدون ما يأكلوه ويشربون مياها ملوثة قاتلة، فبدلا من أن يعطف عليهم العالم سرقهم. وبما أنهم فقراء لدرجة أن ليس لديهم شيئا ليسرق، سرقوا كلاهم. إنها قرية هوكس في نيبال، وليست قرية هوكس الصينية، فالصينية هي أغنى قرية في العالم، وأما النيبالية فهي أفقر قرى العالم. سميت القرية النيبالية بقرية الكلى، ليس لأنهم لديهم أكثر من كليتين، ولكن لأن أغلبهم قد باعوا كلاهم. فحينما ستمشي بينهم هناك وترى أجسادهم، سترى الندوب بعد أن باع أغلب الرجال والنساء كلية من كلاهم بسبب فقرهم الشديد. سميت القرية بقرية الكلى البائسة، ففي البداية كان يذهب تجار الأعضاء هناك ويقنعون السكان ببيع كليتهم مقابل مبلغ زهيد، وهو 2000 دولار، بل أنهم أقنعوا السكان بأن كليتهم ستنمو من جديد، مستغلين جهلهم وفقرهم وبعدهم عن العالم. وبالرغم من أن جميع سكان القرية علموا بالخدعة وأن الكلية لن تنمو من جديد، بل أن الكثيرون ماتوا بسبب المضاعفات، ولكنهم ما زالوا يبيعون كلاهم بسبب الفقر المدقع. يبدأ الاتفاق حينما يأتي التاجر للقرية فيتفق مع مجموعة ممن يريدون بيع كلاهم، والثمن 2000 دولار لن تدفع إلا في الهند مكان إجراء العملية، فترسل لهم السيارات لنقلهم جماعيا لتوفير نفقات النقل. ويعود بعد أيام بالمال بعد أن فقدوا كلاهم التي لن تنمو مثلما أقنعهم التجار. في عام 2014 كان أغلب من نصف القرية قد باعوا كلاهم، وبدأوا في شراء الأراضي وبناء منازل صغيرة من الحجم الصغير، ولكن أتاهم زلزال مدمر دمر منازلهم وحولها إلى تراب، ليدمر أحلامهم ويخسر المنازل التي شيدوها بكلاهم، ولم تنمو كلاهم من جديد مثلما تمنوا واعتقدوا. قتل الزلزال أكثر من 8000، وأصيب 23000 شخص، وشرد آلاف الأشخاص حرفيا. فأصيب الكثيرون هنا باكتئاب حاد، وأدمنوا الكحول الرديء رخيص الثمن، فدمر الكحول كليتهم الباقية ليموت واحدا تلو الآخر. لتزدهر تجارة الكلى هناك من جديد، ويطلق على القرية الفقيرة بقرية بنك الكلى أو قرية الكلى البائسة، والتي يباع سنويا فيها ما يقرب من 7000 كلية، أي ما يساوي 14 مليون دولار، وهو الثمن الذي اشتراها منهم التجار. وهل تدري بكم يبيعها التجار لعملائهم؟ بأكثر من 1 مليار دولار، والمليار 1000 مليون، فقد باعوا الكلية الواحدة بما يقرب من 70000 دولار، ويعيش باقي السكان ممن باعوا كلاهم وخسروا منازلهم في الزلازل المدمرة الآن في منازل مصنوعة من الأكياس، على أمل أن تنمو كلاهم من جديد ليبيعوها ويحصلوا على مال زهيد يكفي لبناء منزل حجري يحميهم من برد الشتاء وقسوة حرارة الصيف. فمن سينقذهم؟
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفرجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فرجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فرجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة فرجي إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: خش خش خش خشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
1: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل.

0: ثابت وأشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان
0: فيه مشكلة مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
1: طعيم من زمان
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
1: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
2: من زمان
3: من زمان
1: حلويات وبيتزا ومعجنات
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
2: من زمان.
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
0: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 12:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
3: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
4: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، فزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.
5: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: هزارين الكيف كيفين، وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
3: وين عنوانهم؟
2: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
0: هزارين الكيف كيفين.
4: You just found it. Radio Delta.
5: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
6: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Waka. Waka. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Fahak min kalbak.
4: أنا متضايق مش عارف أعمل إيه. جننتني. أنا خايف أسمع كلام غادة ما تطلعش بنفس حكمة وبعد نظر أمي وخالتي. أكيد مش هتطلع بنفس حكمة وبعد نظر أمي وخالتي.
5: أيوة كده. سامي أنت إيه؟ حرام عليك يا أخي، حرام عليك، أنت خنقتها وخنقت نفسك يا سامي يا حبيبي. طول ما امك وخالتك بتدخلوا في حياتك كده، حياتك هتخرب.
4: طب اسمع كلام امي بس.
5: ولا امك يا سامي كمان. الله، امك ولدتك خلاص يا حبيبي، انت عايز منها ايه تاني؟ غادة هي الوحيدة اللي مستحملة الايكو بتاعك ده، ما تطفشهاش بقى.
4: وفين غادة دلوقتي؟ فين غادة دلوقتي؟
6: فين غادة دلوقتي؟
5: بس بقى، بس بس بس يا سامي، على طول محسسني ان انا كده مع اتنين تلاتة.
4: طب بقول لك ايه، انا هتكل دلوقتي عشان محتاج اني اقعد لوحدي شوية
5: احسن برضه. وانا كمان.
4: بقولك ايه، انت لازم تقلل السكريات بقى والملح اللي انت بتاكلهم دول. انت ضغطك عالي.
5: خلاص بقى، عليته زياده خلاص.
7: شكلك مش عايز تقبض الشهر ده. انا ماشي.
5: لا يا خالو، انا جاي اهو يا خالو.
8: وحشتني يا عجل.
4: وانت كمان يا فرس النهر.
5: طب
7: انا مش فاهم الباب ده، انت مش عايز توسع امه ليه؟
5: بس عشان لابس جاكيت. ايدك يا سامي، ايدك يا سامي.
4: اتفضل يا عمو.
5: مين سامي ده؟
4: يبقى مين ده؟
5: عمو مين؟
4: تلاش ده، واحد صاحبي. بعد اذنكم بقى انا مضطر استاذن.
5: سلام
4: يا سامي. سلام سلام سلام.
5: شبهي يا سامي.
9: سلام سلام سلام.
5: كتير. ايه العيش ده؟
7: وانا معدي على الفرن لقيته بيفحفح. فقلت اجيب لك 30 رغيف تعضهم.
5: شكرا.
7: خد بقى ايه؟ فلوس الشهرين. الشهر المتاخر والشهر اللي احنا فيه ده.
4: يشوفك اخر يقول يعني جايب لي اراد مزارع دينا. ده حيالله شجرتين كاكا.
7: يعني دولة مش نافعينك؟
4: لا نافعني. خلاص بقى يا خالو، خلاص بقى نافعني. انما ايه الشكل اللي انت فيها دي؟
7: ابدا، اصل رايح حفل التأبين بتاع زميلي عبد العزيز، كتبت فيه قصيدة عايز اسمعها لك.
5: مش معقول يا خالو، انت من ساعة ما طلعت على المعاش وانت ما راكش غير حفلات التأبين دي.
7: يعني يرضيك يا ابني ما اقولش كلمتين حلوين في زمان عمري بعد العشرة دي كلها.
5: لا يا سيدي اتفضل، سمعنا يا خالو.
7: عبد العزيز صديقي العزيز، كأني افتقدت طاجن لذيذ.
5: طاجن
7: في حزنك مملح، في فرحك كريز.
5: هتحلي كمان.
7: هتفرج يا جردل يا شبشب يا صندل.

0: الساعة الآن الواحدة باستديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: منازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدى، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: كده نجاوعه.

0: Delta One. Congratulations. You finally found the radio station that plays only your favorite dance track.
1: 7-1-1. الساعة الآن 1:11 في شركة سبأ فون.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
5: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارسي وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
6: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
7: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
6: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
7: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
6: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
7: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
6: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
7: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
6: التهاب وتليف الكبد.
7: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
6: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
7: علاج البواسير.
6: علاج البهاق والبرص.
7: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
6: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
7: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
8: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، ونحن نودع عاما ونستقبل عاما جديد. نقول سائلين المولى عز وجل أن يشافي كل مريض وكل عليل. مر علينا عام والتقينا بالكثير من الأشخاص، ممن يعرفون شخصيا وممن يعرفون عبر الإذاعة. أسأل الله سبحانه وتعالى لهم ولكم جميعا الصحة والعافية والشفاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل علينا هذا العام على شعبنا وبلدنا ويعم الخير والسلام والأمن والمحبة والصحة والعافية والرزق أرجاء هذا البلد. الحمد لله على كل حال. طبعا حلقتنا اليوم حلقة جديدة مع بداية هذا العام من برنامج الطب البديل مع الباحث خليل. مثل ما قلت لكم، ودعنا عام والتقينا بأشخاص يعانوا سواء كان من أمراض القلب أو من الدهون الثلاثية أو من البواسير أو من أمراض المسالك والحصوات كذلك، وكذلك القولون واحتكاك العظام والربو والتهابات الصدر. هناك ناس كثر الله سبحانه وتعالى عم

0: عليهم أو شاملهم بالصحة والعافية. شحكي لكم قصة قصيرة وبسرعة. في العام 2012 كان لدي ولد اسمه عبد القادر، ابني، ولدي أنا. عالجته هنا، كان يتعب وأظافره هنا أصابعه، وحتى ما نما، ما كان فيش نمو، وعنده عيونه وكذا أعالج، وفجأة وعنده القلب. وعلى كبار دكاترة أطباء القلب هنا في صنعاء، على رأسهم كان الدكتور عبد القادر حجر في المستشفى السعودي الألماني. فكوا له صدره، بس كان الوليد لوقف يعني، كان ما شاء الله يرحمه. قال الدكتور إيش اسمك؟ قال أنا عبد القادر حجر. قال وأنا عبد القادر يحيى صلح. قال لي ماشي يا عبد القادر. قال له انتبه علي بعد الله طبعا. فاستغرب الدكتور من منطقة عندما فكوا له، شافوا فكوا صدره مع 4-5 دكاترة، الحمادي ومدري من، لأني استغربت. بعد 3 ساعات اتصلوا علي أجي أشوفه. قلت كيف الخبر هذا؟ يفترض أنه 6 ساعات إلى 8 ساعات ما يخرج من البنج. المهم عندما جيت من الدكتور يقول لي، قال لي الولد حقه كذا كذا، في دخل في عنده رباعي فالو، ويعني صراحة ما عندنا إمكانيات. البعض قال لي جرب، قلت لهم لا. فسافرنا القاهرة وقالوا لي العملية ناجحة وبدرجة 100%. سووا العملية للوليد، ما اتخرجش طبعا، رجعته صنعاء جثة في صندوق. لله الحمد والشكر. ماذا أقول؟ الله سبحانه وتعالى كتب كذا. وهناك ناس عنده رباعي فالو 3 مرات وفكوا العملية في صنعاء وبخير، بواحد من زملاء من بيت النعيمي، من الذي رقدوا سوا في المستشفى السعودي عندما سووا العملية، هو نجا وبخير وسووا العملية هنا. وأنا رحت القاهرة، ما مكتوب عليها هكذا. لذلك نقول لكل الناس، العلاج الدواء وسيلة، الدواء والعلاج وسيلة. وقال لنا الله سبحانه وتعالى نبحث بعد الوسيلة في أي كان، في العلاج أو غيرها. ولذا نخلي أولا ثقتنا مع الله سبحانه وتعالى قوية، ونستخدم ما وصف لنا من جرعة، من جرعة علاج، من جرعة أعشاب، ونقول يا رب عليك اتكلنا، أنت الشافي المعافي بنية. لكن أنه أنا باتكالي يعني عاد أنا في نص الطريق وقد نشتي أقول من عيض من لي العلاج، ما هذا غلط. غلط في حقك أنت كمريض، وغلط في حقك كمرافق مريض تمرض المريض لأنك بدتي له الشاك وبدتي له القلق وبدتي له الياس، غلط منك. فلذا نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والشفاء للعافية. اليوم حنتواصل بكثير من الناس من الذي أتوا إلينا إلى المركز. أنا أعتبر نفسي شاهد على العصر، وقلت لكم 1000 مرة يفرح قلبي ويسعدني دائما عندما أجد شخص اتواصل علي ورحنا وجيت له أحيانا للمركز، ألاقي هناك وأخذ العلاج حقه الجرعة، ومن أول جرعة عنده عياء أو مرض له 3-4-5 سنوات يعاني، والبعض والكثيرين قد سافروا للخارج، وأخذ من أول جرعة وبدأ تؤثر عليه وتؤثر على صحته وإلى الأحسن. فأنا أرتاح جدا. لذلك أسوق مش بلساني فقط، بلساني وبقلمي، وأقول للناس تعالوا إلى المركز اللي عند الباحث خليل.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 3-7-2-4-6-4-1-6 أو 7-7-7-22-22-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
0: ولا تستغنوا عن الطب التشخيصي كأشعات وفحوصات، وكذلك في المركز بيقولوا لكم هكذا، بيطلبوا منكم من أجل تكون الوصفة في مكانها، يعرفوا حالتك التشخيصية حقيقية. يعني بمعنى أن الطب البديل لا يستغني عن الطب التشخيصي أبدا إطلاقا، إلا أنه إحنا النعمة من الله سبحانه وتعالى أن في هذه العشبة يعني شفاء سريع، لأنه لا يحتوي على أي مواد أو إضافات كيماوية أو ما يسمى بالمهدئات، لأنه أغلب الأدوية مش إحنا فرضا يجوا عندنا كذا يقول لك شل لك علاج مدري إيش، بتشل من أي مكان بيهدئك لوقت معين وبعدين يرجع لك، ترجع طريق المهدئات، ما ترك وتقرحت لك الكلى من احتراز شرب المهدئات هذه. نسأل الله السلامة للجميع. معنا أول اتصال ونقول السلام عليكم. طبعا أقول للناس أنه الدكتور معي موجود اليوم في الاستوديو. ألو.
3: ألو.
0: أيوة مرحبا، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: معك يحيى صلح من الإذاعة، من معي؟
3: حياك الله يا أخي يحيى صلح، معك محسن حسين صالح قدران المكروب.
0: محسن حسين صالح
3: قدران المكروب.
0: قدران المكروب من الرحب.
3: من الرحب.
0: يا أنا لقيتك صح؟
3: حياك الله.
0: الله يحيي، كيف صحتك؟
3: أحمد الله ونشكره.
0: أنت جيت للمركز عند الله الخليل؟
3: أيوة.
0: إيش كان عندك؟
3: كان عندي السكر، وبعدها يعني بما تقول السكر يعني اشتد، ويعني لو ما بما تقول يعني برقني يعني التهاب فرجلي وصديق وخده، ويعني لو ما مسكت جديد أحترق يعني ما كان على كيف أقول.
0: والنظر؟
3: النظر ما أعرفش، والقيلوم والجلزوم وال...
0: أيوة. متى جيت لعند الدكتور خليل؟
3: يعني حوالي 6 أشهر.
0: طيب كيف حالتك؟ قل لي بعد، أخذت جرعة ولا جرعتين؟
3: أخذت
0: جرعة ولا جرعتين؟
3: جرعة، وبعدها قبل يومين يعني قلنا نأخذ الثانية.
0: ها يعني قبل 6 أشهر ادوا لكم جرعة وقالوا لك تكملها وتجي وانت ما جيت؟
3: أيوة، يعني ما حضروه، ما قدرنا نجي، هذا أنا قد يجي قبل يومين.
4: الحمد لله وشكر الله، حفظك الله ورعاك. طبعا أنت كنت يعني غير قادر على المشي سابقا صح؟ يعني من سابق ما عاد كنت قادر تمشي ولا لا؟
3: ايوه.
4: احنا شي مثلا توضح للمستمعين الحاله اللي كان عندك بالضبط، يعني كان عندك السكر مرتفع ولا لا؟
3: كان عندك سكر ارتفع يعني التراكم الى 17.
4: لا 17. وبعد العلاج كم وصل؟
3: وبعد العلاج يعني وصل 7.4.
4: ما شاء الله. ما شاء الله. طيب، وايضا بالنسبه للاعصاب كان عندك التهاب بالاعصاب وايضا الاعصاب يعني الطرفيه.
3: العصب يعني وصلنا الدكتور قال يعني قد عندك العصب يابس يعني من السكر، قد كان قد يبست. وضربنا شرنقات يعني من هذا حق العصب ما نفع، يعني كان اضرب الشرنقات كل يوم واقول حاجه تحسنت، انا عربه ولا حسيت بحاجه الا على الوجع، انا احس يعني بالبرد هذا ما كنت اخرج من البرد يعني، واختضينا الجلي وما قدرت اقول
0: يعني. بارك بارك كدك بارك. كان كدك بارك؟
3: كان قال انا دايجي وجزمي يا صاحبي، كان كل وحونت وما قلت ما عاد باقي الا هذا وعظمي.
0: لا لا لا. وبعد هذا الحين تمشي؟
3: وبعدها يا صاحبي رحنا لعند الدكتور خليل، جرينا يا صاحبي اعشاب وجرينا زيه، هو بعدها يا صاحبي استعملنا لا حول اسبوع ولا بنحس الا بالعافيه كذا، ونقطينا سنب معلش كذا.
0: ما شاء الله.
3: استخدمت العلاج يوم ما كان موجود، الحين الحمد لله يعني بين اطلع الترج بين اصلي بين اخرج بين كذا، ما حب الشغل البرد والخضوة وال
0: الحمد لله.
3: فهل الحمد لله شكرا.
0: طيب احد يسالك هناك في رحب يقول لك انت عالجت او كذا او ايش الذي سويت؟
3: ايوه بيسالوني واقول لهم عندك دكتور خليل، بين الشوق هاي قلت له خير تجو يعني يقولوا بيقولوا يعني وانت عارف ان عندك دكتور خليل في بيت باوس جنب مجمع العرب.
0: يعني انت بدتي شهادة حق وانت مجربها؟
3: انا بنتي شهادة على ما يعني في نفسي على ما كان مرضي وما حسيت به وما حسيت بعد ما يعني بالعابير بعد ما استخدمت الاعشاب يعني بنتي ما قايدها انا ما هو اللي فيني مكتوب بين الشهادة واحد يا بعد ما
4: جاء اخر مرة يعني
3: بين حالة
4: قبل يومين.
0: الحمد والشكر لله، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يرينا فيك مكروها ولا نسمع عنك إلا كل خير.
4: باقي بن قطران يقولنا القولون، والقولون كيف حالك منه؟ والقولون كيف؟
3: والقولون مستعد والكل والضيقة والمتعالد والكل يعني تعد، وكان عندي مسك والكل يعني تحسنت من المسك والكل
4: الإمساك والتوتر والقلق والضيق والضبح
3: الإمساك والتوتر والباك يعني عم تعل ذي ثواني.
4: الحمد لله والشكر لله. كم كان لك بتعالج من سابق؟ يعني كم لك مريض؟
3: يعني ما تقول هو هذا يعني ما تقدر تقول خير، لكن عندما غلق علي يعني من الع يعني ما تقول حوالي سنة لو ما جيت لعندهم.
4: الحمد لله.
0: إذن الحمد لله. أنت جيت للمركز وفعلت نص برعة صح؟ فعلت برعة ولا ماشي؟ افترى؟
3: لا بعد برعة، لا بعد برعة حد عندك تقول خلي.
0: إذن أنت داري ما نشتيل ياو. ما عاد ناقص الا نفعل لك زفه ويقع زواجه يقع واحد الثاني تجدد. ما كيف ما رايك؟
3: ما جيت ما قلت
0: يقع واحد الثاني نجدد. عاد تزواج؟
3: لا ما عاد تزواج ما تزواج.
0: اذا نسال الله سبحانه وتعالى ان يصح بدنك وان يلبسك ثوب الصحه والعافيه، وسلام الله عليك
3: يا رب.
0: في امان الله.
4: في امان الله.
3: يا امان الله.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
0: طبعا سامعين الكرام، سمعنا شاهد على العصر من الإخوان بيت قطران من أرحب من بيت المكروب. أذكركم مركز الباحث خليل ولا يوجد له أي فروع، فقط يتواجد في صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب، وهذا تلفونهم. ارسلوا الآن الحالة حقكم وأين أنتم وكذا على 37-246-416 أو 37-222-22-74. إذن المجمع في بيت بوس ولا يوجد له أي فروع، ولا تبخل على نفسك ولا تبخل على أبوك ولا تبخل على أمك، لأنه أحيانا الأب والأم يورثوا يدوا موارث ويجلسوا يشقوا، أحيانا يجوا بينها أعطال عفضة لأجل يتيل عياله، فلا تبخل عليه. وأنت تبصره القطه شبعه فوق السيارة وجيت لعند الباحث خليل، وإن شاء الله سبحانه وتعالى
4: إن شاء الله
0: تلاقي العلاج حقك. طبعا أقول لأصحاب البواسير هذه بيصيروا هانا، واحد قال عيدتي له قرفة، القلب نفسك لا تعور نفسك ولا هم يحسن.
4: بالنسبة للبواسير بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني بدون مبالغة نقول أسبوع واحد ينتهي البواسير بإذن الله تعالى. وأيضا يا عمي حراش يعني أريد أوجه رسالة للي بيعانوا من أمراض السكر وبقية الأمراض. طبعا البعض ما يكتشف عنده سكر، بيجي عندي حالات عندما أفحص لها السكر يجي مرتفع، أقول له عندك سكر يقول ماشي، يروح يفحص الدهون التراكمي بيكون مرتفع 9-10-12. فالواجب أنه مثلا من بعد سن 40 يعني الإنسان يعني يراقب السكر التراكمي وأيضا الدهون الثلاثية والكوليسترول، هذه مهمة جدا سواء كان ذكر أو أنثى، يعمل هذه الفحوصات يتأكد أنه مثلا ما عندي سكر، ما التراكمي عدو في الحد الطبيعي أو ما بين أو ما قبل السكري أو يعني في مرحلة السكر، على أساس يعرف أنه يتجنب المأكولات، يعمل حمية غذائية، لأنه أكثر ما بيأثر على الناس في اليمن أكلنا كله خبز، الخبز الأبيض هذا اللي نسميه الدقيق، هذا الأفضل أنه نقاطعه تماما، يعني ما الشعير أو البر العادي، وأيضا السلطات والقرفة والزنجبيل وما إلى ذلك، هذا يعني
0: أشياء يعني كثيرة. واحد يجي نفسه نشيل الاتصال يا دكتور، نقول ألو ألو
5: أه.
0: ها السلام عليكم.
5: عليكم السلام،
0: كيف حالكم؟
5: الحمد لله.
0: أنا يحيى صلح من الإذاعة، من معي؟
5: حياك الله، أنا مع عبد الجليل.
0: عبد الجليل من؟
5: المدرسة اللي جيت جشيبه والمرو ومرته.
0: من أين أنتم؟
5: من عمراء.
0: من عمراء، أنتم الآن في عمراء؟
5: أيوة.
0: كيف حالكم؟ من هو المريض الذي جو للمركز لعند الباحث خليل؟ من هو؟
5: عبد الجليل
0: ما كان عنده؟
5: هو بخر في نفس المرته.
0: ما كان عندها
5: البواسير.
0: متى جيتوا للمركز؟
5: الحمد لله بخير بخير.
0: الحمد لله، متى جيتوا؟ متى؟
5: ايوه متى؟ امس. قبل امس.
0: قبل امس؟
5: ايوه.
0: يعني عاد العلاج عادي اول مره من قبل امس؟
5: ماشي، هاقدي الثانيه.
0: هاقدي الثانيه، الان الحمد لله بخيره.
5: بخير الله يتلف العافيه ويرفعك ربي ويتي رزقك.
4: يا عمران
0: يا الله، من أين؟ من عمران. من أين؟
5: من عمران، من غولة عجيب.
0: من غولة عجيب، أيوة. عد باقي معاكم؟ قالوا مثور وبقرة، وعد باقي معاكم ثيرة وبقر ولا ما بش؟
5: بعض الناس بعض الناس
0: يعني ما عد بش من لبن هذا ومن حليب، خلاص كمل.
5: ما عد بش، كان في زمان.
0: إذن الحمد لله على سلامة البيت، زوجة الوليد حقكم عبد الجليل.
5: الحمد لله الحمد لله بخير، الله يكلك العافيه.
0: الحمد لله،
4: الله يعافيكم.
0: يلا الدكتور يسلم عليه، الشافي في امان الله.
5: في امان الله، مع السلامة.
0: طبعا الاول من ارحب تناقشنا هويه على اساس عنده السكري وكذلك التهابات في العظام والاعصاب، والحمد لله بخر. وهذا واحد من خواتنا كانت تعاني من البواسير والتعالج وما انفعش، الآن الحمد لله، وهذه عمت يعني حمات أم زوجها. وإحنا بنتكلم عن شهادة من عدل، نقول للناس عندما نقول لكم تجوا للباحث خليل للدكتور خليل للمركز حقه، جي جي اتوكل على الله. اهم شيء ابعد من راسك انك تشرط وانه من كذا، هذا ما تعالج لو تولك أدوية الدنيا. إذا لم تكن واثقا في الله، واثق بأنه لا يمكن أن يكون هناك شفاء لو اجتمعوا عليك أطباء الكون وخبراء الكون، ومن تواثق في الشفاء أنه من الله، ما فيش ضروري تراجع نفسك. دكتور كم لك من حسنات؟
1: الباحث والخبير خليل.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
0: دكتور كم لك من حسنات؟ أنا أواجه ناس يعني وتواجه أيضا مصاعب، وأنا أدري بانش اللي اتصل ونقول ألو.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، كيف الأحوال؟
6: الحمد لله، الله
0: يستر عليكم. امين. الله معكم. يحيى صلح من الاذاعه، من معانا؟
6: معكم بيت المضع.
0: من بيت المضع، مرحبا بكم. من هنا من صنعاء؟
6: ايوه من صنعاء. نعم
0: حيا بكم. انتم زرتوا، انا معي هنا في الاستوديو اليوم الباحث خليل.
6: اهلا وسهلا، الله يحفظك.
4: حفظكم الله ورعاكم.
0: انتم جيتوا لعند تزوروا؟
6: انا جيت ازور بيت ابن اخوي. طبعا
0: ما له ابن اخوش.
6: أول شيء بيت النخيل في هالبواسي.
0: أها، قبل كم؟
6: قبل شهر.
0: أها
6: أيوة، الحمد لله بخير، اليوم بخير الحمد لله، الله يجزاك
0: خير. الحمد والشكر.
6: وأنا جيت لالتهابات العظام والمفاصل والتواليك.
0: أه
6: أيوة، قدالي أسبوعي.
0: أسبوعين بتستخدمي الجرعة؟
6: بنستخدم الجرعة. نعم.
0: طيب بتبشري ان في اثر، ان في تاثير، إن بتحسي بتحسن او شيء؟
6: اكيد اكيد الحمد لله في تحسن الحمد لله.
0: طبعا يا بيت المطاع، الان الناس بيسمعوش طبعا.
6: الحمد لله، الذي انا انصح الذي فيها البواسير ولا فيها التوالي طريقة دكتور خليل.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى رشد الصحة والعافية. دكتور شتي تسأله ولا شيء؟
4: طيب بالنسبة انت بالنسبة لك المفاصل، يعني احتكاك ولا ايش عندك بالضبط؟
6: أنا عندي احتكاك. نعم.
4: احتكاك الآن بدأت تحسني؟
6: الحمد لله في تحسن.
4: الحمد لله. وكم ليش يعني كنتي من سابق يعني تعبة؟
6: قد ما التعب والله قضى لي حوالي 6-7 سنين هكذا.
4: والآن الحمد لله مع الأعشاب أمورش طيبة، تحسنتي؟
6: الحمد لله الحمد لله مع الأعشاب الحمد لله.
4: الحمد لله وشكرا. طيب بالنسبة للبواسير يعني خلال كم تحسن؟
6: البواسير مع أوفاش الأربع أيام والنوب خير، من الألم من النزيف من كل شيء الحمد لله.
4: الحمد لله وشكرا لله.
0: إذن
6: هو بس هو ما أستر شيء متواصل معاكم لأنه مش موجود مرابط.
0: خير الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدل عليكم الصحة والعافية ونلبسكم ثوب الستر. آمين.
6: الله يستر عليكم وحفظكم وانت لكم العافية إن شاء الله.
0: في أمان الله.
6: الله يستر عليكم وضعي الله.
0: شي معنا فاصل ولا حاجة ولا شي؟ فاصل نسمع الفاصل وبعدين نرجع لكم.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
0: سامعين الكرام، عدنا إليكم. طبعا سمعنا من بعض الأشخاص الذي زاروا المركز والتقوا بالدكتور وأخذوا الوصفة، والحمد لله رب العالمين نتائج مبهرة. نحن ما بنخترع كلام من عندنا ونتائج من عندنا، لذلك احنا بنفضل انه عندما نتصل بالشخص، من أنت؟ إيش اسمك؟ من أين؟ إيش كان المرض؟ من أجل تسمعونا تحاكونا، لعجل تعرفوا أنه ما بنتحاكش من فراغ. ومن من من من أحد الأشخاص ويأتي هذا في النادر، إن الله سبحانه وتعالى لم يمده بالشفاء، مكتوب لك كذا. ما يعني ما هل الواحد عايز يستطيع يدبخ لك الصحة والعافية الضباخة؟ مثل ما قلت لكم، شلت الولد الحقي من هنا وقالوا في مصر، وقالوا لي في مصر، وهلوني يبصموا على أنه العملية ناجحة 100% لأن كنت أحنجي، روحت في الصندوق وهي عملية جراحية. أما هذا مثل ما قال رحمة الله عليه العمراني، وأنا بني كررها تقريبا في أكثر من حلقة، قال لا ما هوش لا ما نفعش، هو قد وصبوا ما بش حاجة ما يضرش، لأنه لا بين كيماويات ولا عيد من علي ولا عيد ولا علي. أذكركم بأنه المركز في صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. الدوام من أصابع من الساعة 8 صباحا حتى 1 ظهرا، ومن 4 عصرا حتى 9 مساء. التلفون إذا أردت أن ترسل الآن بحالتك وأين أنت وهل كذا، ارسل على 37 24 64 16 أو 37 22 22 74. مرحبا بك يا دكتور.
4: حياك حياك.
0: نتحكى شوية أنا وياك من لما يجي لنا اتصال من الحصوات أو من أمراض الكلى.
4: طبعا بالنسبة لأمراض الكلى هي أمراض شائعة جدا يعني في يعني عندنا في اليمن، يعني نظرا للقات والمياه اللي مثلا بتكون مصادر غير نقية، وأيضا للعادات اللي بيشربوا البيبسي والمشروبات الغازية والطاقة وما إلى ذلك، هي بتضر الكلى. طبعا أمراض الكلى متعددة من المسالك، منها الحصوات. طبعا الحصوات بجميع أنواعها نعالجها بنجاح تام بإذن الله تعالى 100%، نقول إن شاء الله. ومن ثالث يوم أو ثاني يوم تبدأ الحصوات تتفتت وتنزل، حتى يعني تشوفها إذا مثلا جمعت العينة 24 ساعة بتشوف أنه الحصوات اللي فيها بدأت تطلع.
0: نعم.
4: وأيضا بالنسبة للأكياس اللي في الكلى، ويعني التحسن بيكون يعني بالنسبة للأكياس ما تعداش 20 إلى 30 يوم بالكثير، تعيد الكشافة تشوف أنه الأكياس انتهت. أيضا بالنسبة للحصوات تكلمنا أنه من أيام أولى استخدام العلاج بيتماثلوا للشفاء، يعني بتبدأ الحصوات تطلع نهاية الجرعة حصوات انتهت تماما.
0: نعم.
4: وفي النادر يعني بتبقى يعني حصوات حاجة بسيطة، بيرجع نعيد لها الجرعة وتنتهي الحصوات. أيضا بالنسبة للالتهابات البكتيرية وأيضا الفيروسية، هناك بعض الناس فترة طويلة بيتعالج للالتهابات ويروح يعمل له كورس مضاد حيوي وعمل يعني شهرين ثلاثة والمشكلة ترجع زي ما كانت. العلاج بالأعشاب يعني مفعوله قوي جدا، غير مثلا نقول زي المضاد، احنا بنتكلم عن الحالات اللي بتكرر لها الالتهاب، يعني بيتحسن بدرجة 100% وتنتهي الالتهابات تماما من الكلى. هذا أيضا بالنسبة حتى موضوع البروستات، تضخم البروستات والتهاب البروستات بيتعالج بنجاح تام 100%. اللي حاب أوصله مثلا للمستمع، إذا كنت تعاني من الحصوات يعني يكون واثق بعض الله سبحانه وتعالى، أو أكياس أو التهابات بكتيريا أو فيروسية، يزورنا. العلاج ماش مهدأ ولا مثلا آني، ولا علاج ينهي المشكلة تماما ويطهر الكلى وينظفها من جميع المشاكل.
0: إذن سامعين الكرام، استمعنا طبعا لنصح الدكتور خليل وما بيطرح وكيف الإنسان هو دكتور نفسه.
4: نعم.
0: يقي نفسه. أيضا لا يمنع عندما قدك بتحس بكذا القط بنفسك وروح للمركز سوي لك الفحص وكذا وسير للمركز، يعني مش تنتظر إلى أنه قدك طافحي وبعدين تسير تدور على روحك. لا،
4: لأنه أمراض الكلى هي يعني الأفضل أنه سواء تعالج عندي، أنه إحنا نوع من أنواع العلاج، أو في مركز طبي طبيعي جدا.
0: نعم.
4: المهم أنه ما يهملش موضوع الكلى، لأنها بتأثر مستقبلا، بعدين بيدخل بمرحلة الوظائف ما إلى ذلك.
0: أي بعدين تسمع بينك نغز بينك كذا، قال افعلوا له حبة مضاد حيوي، افعلوا له حبة مهدئ ومهدئ فوق مهدئ لما تقرح الكلى. طبعا سامعين الكرام، عنزل الفاصل ومعنا فاصل إعلاني وبعدين نرجع لكم.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان
7: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
8: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
9: أجل طعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: ميدو واحد بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
12: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
13: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مستعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه! ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
3: شواية وبرست كل يوم، العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 77-584-864. شواية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
3: جوار مدارس صناع النجاح.
2: تليفون 7700-10770
3: أو 777-921-435.
4: هزارين الكيف كيفين.
5: وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
6: وين عنوانهم؟
5: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
4: هزارين الكيف كيفين.
7: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
8: شخصيات

0: يوم القيامة قد بدأ على أوروبا جفاف مرعب ينذر بكارثة مرعبة، وبمجاعة ستفتك بأوروبا فتكا لن يجد ما يشربوه أو يأكلوه، فضلا عن الحرائق التي تلتهم أوروبا التهاما والحرارة التي تقتل المئات كالنار في الهشيم ولا يمكن تحملها، فقد وصلت إلى 50 درجة مئوية في درجات حرارة لم تحدث منذ 500 سنة، وستزداد بمرور السنوات. موجات جفاف مرعبة ستضرب أوروبا سنويا، ووصلت حاليا إلى 47% من القارة الأوروبية، وستزداد في السنوات القادمة لتصل إلى ثلثي القارة الأوروبية، مما أدى لظهور حجارة الجوع المرعبة والتي تنبأت بكارثة مرعبة. وفي الجزيرة العربية وفي أوج الصيف تضرب سيولا وأمطارا غزيرة السعودية والإمارات، فلك أن تتخيل في وقت يعاني فيها العالم من الحرارة الشديدة تصبح الجزيرة العربية بدرجات حرارة تجعل الناس يتنزهون نهارا ويخرجون فيجلسون على شواطئ البحار، بينما يعاني الأوروبيون الذين طالما عاشوا في جو مشمس بارد، لتكون علامة من علامات الساعة التي أخبرنا بها النبي منذ أكثر من 1400 عام: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. ما هو التفسير العلمي؟ يحدث هذا بسبب تغير دورة الطقس كل آلاف السنوات، لتتساقط الأمطار على مناطق قاحلة فتحولها لمروج وأنهار وغابات، أو يحدث العكس فيحدث جفاف رهيب وتقل نسبة سقوط الأمطار فتتحول المروج والأنهار لصحراء قاحلة. فمنذ آلاف وآلاف السنوات، على سبيل المثال، كانت الجزيرة العربية أو صحراء مصر الغربية غابات ومروج خضراء وأنهار وبحار، فطالما وجد العلماء مستحاثات وبقايا كائنات بحرية وبرية كانت تعيش منذ آلاف السنين، حينما كانت الصحراء خضراء تمتلئ بالحياة والخضرة. وهذا تأكيد لقول رسول الله: وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. فكيف عرف الرسول أنها كانت مروجا وأنهارا وقد حدث هذا قبله بآلاف السنوات؟ وكيف عرف ما سيحدث بعده وبدأ حدوثه بعد 1400 عام؟ ظهور حجارة الجوع المرعبة. بعد انحسار المياه في الأنوار وجفافها، كشف الانحسار عن تحذير جديد من أسلاف الأوروبيين بشأن فترات البؤس والشقاء، تحذير مرعب ومخيف يحمل معاناة مرعبة. لقد كشف ذلك ما يسمى بحجارة الجوع، وهي صخور في مجرى الأنهار لا يمكن رؤيتها إلا عندما تكون مستويات المياه منخفضة للغاية. في هولندا وألمانيا وبلجيكا وتشيك وسويسرا واللوكسمبورغ، ونقشت عليها رسائل تركها الناس في العصور السابقة عن الكوارث التي سببها نقص المياه، في تذكير صارخ بالصعوبات التي تواجهها خلال فترات الجفاف السابقة. تعود هذه النقوش إلى عقود وقرون سابقة، ويعود تاريخ أقدم نقش عثر عليه في حوض نهر إلبه إلى عام 1616، وهو مكتوب باللغة الألمانية، وتحذر النقوش من الجفاف المرعب الذي سيأتي بالموت والجوع والدمار والهلاك. فيقول أحد النقوش: الشخص الذي رآني ذات مرة بكى، ومن يراني الآن سيبكي، دليلا على معاناة مرعبة لا يتخيلها الأوروبيون. وبسبب تغير المناخ المتزايد والذي أصبح لا يتراجع أبدا، يتوقع الكثيرون أن تستمر موجة الجفاف كل صيف لتصل أوجها في خلال 30 عام. قد تتحول فيها أجزاء من أوروبا لمناطق قاحلة ميتة، وتتحول فيها الجزيرة العربية لمنطقة خضراء جميلة تشع بالحياة والبهجة، كما أخبرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل نغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: بس عدلتا. الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: نشيل هذا الاتصال وفيه رسالة أنا شكلها بعد الاتصال نقول ألو.
5: أيوة ألو.
4: مرحبا بك، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
4: معك يحيى صلح من الإذاعة، برنامج الطب البديل مع الباحث خليل.
5: حياكم الله.
4: من معي؟
5: إذاعة إيش؟
4: من معي؟ من؟
5: محمد أحمد إسحاق.
4: أهلا وسهلا ببيت إسحاق. نعم. معك يحيى صلح من إذاعة دلتا وإذاعة يمن اف ام.
5: حياكم الله يا سيدي.
4: الله يحييك. أيوة قل لنا كيف صحتك، أنت زرت الدكتور ولا كيف؟
5: زلنا التكسر عندما استخدمنا التوما قدر الله 7 أيام أو 8 أيام تقريبا.
6: نعم نعم، احنا بنكلمك على الحالة السابقة اللي كان عندك، اللي قبل 7 أيام مش وقتها.
5: الحالة السابقة القديمة.
4: نعم. ايش كان عندهم
5: بالنسبة لي ولا لزوجتي؟
6: انت او زوجتك عادي، تكلم قلنا كيف كان حالكم بالزيارة السابقة.
5: الحالة السابقة بالنسبة لزوجتي كان فيها العودة الفقري، ما كانش تقدر تمشي.
4: ايوة.
5: وجبنا عند الدكتور خليل خبير الأعشاب وبدأنا شفنا فيه تحسن بإذن الله
4: الحمد لله. قبل كم؟
5: تقريبا سنة قبل رمضان.
4: قبل رمضان.
5: أيوة.
4: بس يعني لمستم تحسن؟
5: أيوة لمسنا تحسن فيها وبدأت تمشي، ما كانت تقدر تمشي، عمود الفقري كان ماسك عليها من آخر العصر.
4: إذا ما عادش يعني تحسن، بس والحمد يعني لله هذه نعمة كبيرة قدو شفاء.
5: أيوة وفيش وفي شفاء إن شاء الله.
6: الحمد لله الحمد لله. طبعا التشخيص سابقا عندها مثلا انزلاق بالعمود الفقري والضغط على الحبل الشوكي، وأيضا يعني الإجراء كان قالوا عملية صح؟
5: كان مش عملية. أيوة كانوا يقولوا شو عملية، بس الدكتور خليل ما شاء الله ادانا ندوية دهان وشراب.
6: نعم وأيضا ضماد جبنا لك.
4: إذن الحمد لله على عافيتهم. وأنت الله يشافيك ويعافيك.
6: طيب إسحاق، يا إسحاق وأيضا أنت كان عندك القلب صح؟
5: أيوة أنا كان عندي القلب، وكان عندي اكتشفوا لي في مركز خليل إن التضخم في الرئتين كان بسوائل، يعني هذا الصدق إنهم اللي اكتشفوا السؤال بعد عمليات عملية القلب.
6: طيب أنت الآن مثلا في المستشفى لما رحت عملت الإيكو، إيش قالوا عندك التشخيص اللي في القلب؟
5: أيوة فعلنا فحوصة إيكو، هلو فحوصة التون
6: الثلاثية.
5: قلتنا عند خبير الأعشاب خليل أكسبنا وقال عندك تضخم في الكبد
6: في القلب،
5: كان بيبني وجع حتى الثلاثة لا ما أعرفهش.
6: اذا خير ان شاء الله. انت الان بالنسبه للقلب الان طبيعي، ما عاد فيش تضخم، ايضا بالنسبه للدهون اللي في الكبد وايضا الدهون الثلاثيه تمام.
5: ايوه انا نجد على سبب وجع قليل في البطن كذا ما قدرش امشي شويه وخلينا على جد عاد انا بدات استخدمه.
6: طبيعي جدا العلاج الاخير طبيعي جدا، واصله ونرجع عند ان شاء الله انك بصحه وعافيه باذن الله. بس انا قصدي على القلب الان تمام
5: السابقه الحمد لله.
4: الحمد لله شكرا لله. على العموم عاد تستخدم هذه الجرعة وتخلصها وتعمل الفحوصات وتزورهم مرة ثانية إلى المركز.
5: أيوة إن شاء الله وتقول لنا نزوره بعد 20 يوم.
4: في أمان
6: إن شاء الله. حظك الله ورعاك.
4: مع سلامة الله. إذن سامعين الكرام نسير الفاصل ونواصل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: سامعينا الكرام، عودنا إليكم. نذكركم بعنوان المركز والذي ما بش معه شريك، يعني المركز عنواني يتيم، عنوان واحد: صنعاء، بيت بوس، جوار مجمع العرب. وارسلوا رسائلكم اللي بيعاني أو عنده حالة مرضية أو كذا، ارسلوا أو احجزوا موعدكم على 37-24-64-16 أو 37-22-22-74. وإذا شي معنا اتصال ممكن نأخذه. طبعا أقول لكم، اللي بيعاني من أمراض القلب، تضخم في الشرايين، انسدادات، يعاني من الدهون الثلاثية، من أيضا البواسير المقلقة، من القولون، من أمراض المسالك والحصوات، احتكاك العظام والعمود الفقري، الربو والتهابات الصدر، فعلك لفة وفعلك زيارة، ويجيب فحوصاتك إلى مركز الباحث خليل، صنعاء، بيت بوس، جوار مجمع العرب. دكتور، نهاني ما بين فترة، ما بين المرض، ما بين أقصد الجو والطقس، بيأثر على المرضى أو يظهر بعض من حالات المرضى البرد هذا ما بين، يعني تلاقي شوية في اليوم نفسه هذا الوقت برد وشوية يكون دفء وشوية يرجع البرد.
6: أكيد هذا بالنسبة لموضوع الطقس، وبيأثر على الأعصاب وأيضا اللي عندهم أمراض المفاصل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
6: وأيضا بيأثر على الأمراض الجهاز البولي، لأن أيام البرد بيقل شرب الماء، وتظهر الأمراض سواء كانت من الالتهابات في الكلى أو إذا كان عنده مثلا حصوات.
4: ما نتساء، أنت قلت يقل الشرب الماء، يعني بمعنى أنه على الأشخاص أيا كانوا
6: يشربوا ماء
4: أيام البرد،
6: يشرب
4: أيام البرد أو غير البرد.
6: أيوة،
4: أنه يكثر من شرب الماء.
6: نعم، أنه أيام البرد ما بيحس بالعطش، فإنه بعض الناس ما بيشرب شرب الماء، وهذا بيأثر على الجهاز الهضمي، وأيضا بيأثر على الجهاز البولي، وأيضا بيأثر حتى على المفاصل.
4: لأنه الله سبحانه وتعالى قال: وجعلنا من الماء.
6: نعم،
4: كل شيء حي. إذن خلينا نشوف يا دكتور هذا الاتصال، نقول ألو. ألو،
7: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله، كيف الأحوال؟
7: أحمد الله وسلم خير.
4: معك يحيى صلح من الإذاعة، من معي؟
7: معك علي عبد الله.
4: علي عبد الله من؟
7: علي عبد الله عقبة من حكمة.
4: علي عبد الله عقبة.
7: أيوة.
4: من عتمة.
7: أيوة.
4: وين العسل يا أهل عتمة؟ أين والعسل؟ أنتيت والعسل؟
7: موجود.
4: إذن كيف حالك أنت؟
7: نحمد الله وشكره بخير ومتعافي.
4: أنت زرت الباحث خليل؟
7: أيوة.
4: إيش كان عندك؟
7: كان عندي القلب.
4: إيش في القلب؟ سلامة قلبك ما كان عندك؟
7: كان عندي تلصبات عميل الشرايين،
4: تصلبات.
0: الساعة الآن 2:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
8: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
8: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
8: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات، تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
9: مكانس،
1: كاويات،
9: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
9: البيت الحديث، مجموعة شمخ. Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
6: هزارين الكيف كيفين.
7: وكالة هزارين للقات والمعسلات، الكيف كيفين.
8: وين عنوانهم؟
7: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
6: هزارين الكيف كيفين.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدا بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدا، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو، يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين، تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك. فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

أراك طروب الوالي عنك المسيم أطوف بأكلات السقاف المخيم أصابك سهم أم بليت بنظرة وما هذه إلا سقية مرمي على شاطئ

0: سبافون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورج المتنوعة من سبافون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، يصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، أنت مشارك تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. إنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
4: المفارقة الإعلامية الكبرى، راديو دلتا.

0: see you soon.
1: Radio Delta.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان،
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta.
1: Wakhlat, wahka, wahka.
2: Zabja,
1: Nadare,
2: karkare.
1: Wahak min qalba.
3: سعادة سفير إيطاليا.
4: Benvenuti signori Presidente. Queste grandi nuri di saluti Presidente come voi.
3: Macarona. روما نابلس باكيت بيتزا كابتشينو مارادونا سعادة سفير دولة اليونان
5: فاراتومارا فاراتوما تيامو ياتين امساريكم يا كاريا
3: شباب معاني يوم الاربعاء ان شاء الله يوم الاربعاء سعادة سفير بلغاريا
6: اهلا بيك يا حبيبي
7: يا سلام
3: يا سلام
7: يا سلام يا سلام
3: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام
8: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام
3: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام
8: يا سلام
3: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام
8: يا سلام
3: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام أميتاب باتشان فيلم هندي ساتان كوكو كو سكو موكو هم يهبوا بعض هم يهبوا بعض
8: مش كده اعمل معروف

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: هزارين الكيف كيفين. وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
5: وين عنوانهم؟
4: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
5: هزارين الكيف كيفين.
6: Radio Delta. This is the radio station that only plays your favorite dance tracks.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة.

في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة سفره ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد، لا تتحرك إلا بإذنه ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني؟ من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كده جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل، للطب البديل.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حني، لحم رضيع برم ولحم رضيع حني. يا طعمه ييه. ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روحه.
9: شواية وبرست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-64. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
10: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
11: راديو دلتا.
12: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
13: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: It's day. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

0: قرية بنيبال من أفقر القرى في العالم، لا يجدون ما يأكلوه ويشربون مياها ملوثة قاتلة، فبدلا من أن يعطف عليهم العالم سرقهم. وبما أنهم فقراء لدرجة أن ليس لديهم شيئا ليسرق، سرقوا كلاهم. إنها قرية هوكس في نيبال، وليست قرية هوكس الصينية، فالصينية هي أغنى قرية في العالم، وأما النيبالية فهي أفقر قرى العالم. سميت القرية النيبالية بقرية الكلى، ليس لأنهم لديهم أكثر من كليتين، ولكن لأن أغلبهم قد باعوا كلاهم. فحينما ستمشي بينهم هناك وترى أجسادهم، سترى الندوب بعد أن باع أغلب الرجال والنساء كلية من كلاهم بسبب فقرهم الشديد. سميت القرية بقرية الكلى البائسة، ففي البداية كان يذهب تجار الأعضاء هناك ويقنعون السكان ببيع كليتهم مقابل مبلغ زهيد، وهو 2000 دولار. بل أنهم أقنعوا السكان بأن كليتهم ستنمو من جديد، مستغلين جهلهم وفقرهم وبعدهم عن العالم. وبالرغم من أن جميع سكان القرية علموا بالخدعة وأن الكلية لن تنمو من جديد، بل أن الكثيرون ماتوا بسبب المضاعفات، ولكنهم ما زالوا يبيعون كلاهم بسبب الفقر المدقع. يبدأ الاتفاق حينما يأتي التاجر للقرية فيتفق مع مجموعة ممن يريدون بيع كلاهم، والثمن 2000 دولار لن تدفع إلا في الهند مكان إجراء العملية. فترسل لهم السيارات لنقلهم جماعيا لتوفير نفقات النقل، ويعود بعد أيام بالمال بعد أن فقدوا كلاهم التي لن تنمو مثلما أقنعهم التجار. في عام 2014 كان أغلب من نصف القرية قد باعوا كلاهم، وبدأوا في شراء الأراضي وبناء منازل صغيرة من الحجم الصغير. ولكن أتاهم زلزال مدمر دمر منازلهم وحولها إلى تراب، ليدمر أحلامهم ويخسروا المنازل التي شيدوها بكلاهم، ولم تنمو كلاهم من جديد مثلما تمنوا واعتقدوا. قتل الزلزال أكثر من 8000، وأصيب 23000 شخص، وشرد آلاف الأشخاص حرفيا. فأصيب الكثيرون هنا باكتئاب حاد، وأدمنوا الكحول الرديء رخيص الثمن، فدمر الكحول كليتهم الباقية ليموتوا واحدا تلو الآخر. لتزدهر تجارة الكلى هناك من جديد، ويطلق على القرية الفقيرة بقرية بنك الكلى، أو قرية الكلى البائسة، والتي يباع سنويا فيها ما يقرب من 7000 كلية، أي ما يساوي 14 مليون دولار، وهو الثمن الذي اشتراها منهم التجار. وهل تدري بكم يبيعها التجار لعملائهم؟ بأكثر من 1 مليار دولار، والمليار 1000 مليون. فقد باعوا الكلية الواحدة بما يقرب من 70000 دولار، ويعيش باقي السكان ممن باعوا كلاهم وخسروا منازلهم في الزلازل المدمرة الآن في منازل مصنوعة من الأكياس، على أمل أن تنمو كلاهم من جديد ليبيعوها ويحصلوا على مال زهيد يكفي لبناء منزل حجري يحميهم من برد الشتاء وقسوة حرارة الصيف. فمن سينقذهم؟
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منحو باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي ب1000 ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10-770 أو 777-921-435.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبيث ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش 4G.

0: وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وقفة ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: أنا متضايق مش عارف أعمل إيه. جننتني. أنا خايف أسمع كلام غادة ما تطلعش بنفس حكمة وبعد نظر أمي وخالتي. أكيد مش هتطلع بنفس حكمة وبعد نظر أمي وخالتي.
3: أيوة كده. سامي أنت إيه؟ حرام عليك يا أخي، حرام عليك، أنت خنقتها وخنقت نفسك. يا سامي يا حبيبي، طول ما أمك وخالتك بيتدخلوا في حياتك كده حياتك هتخرب.
2: طب اسمع كلام امي بس.
3: ولا امك يا سامي كمان، الله، امك ولدتك خلاص يا حبيبي، انت عايز منها ايه تاني؟ غادة هي الوحيدة اللي مستحملة الايكو بتاعك ده، ما تطفشهاش بقى.
2: وفين غادة دلوقتي؟ فين غادة دلوقتي؟
4: فين غادة دلوقتي؟
3: بس بقى، بس بس بس يا سامي، على طول محسسني ان انا قاعد كده مع اتنين تلاتة.
2: طب بقول لك ايه، انا هتكل دلوقتي عشان محتاج اني اقعد لوحدي شوية احسن برضه.
3: وانا كمان.
2: بقول لك ايه، انت لازم تقلل السكريات بقى والملح اللي انت بتاكلهم دول. انت ضغطك عالي عالي عالي.
3: خلاص بقى، عليته زياده خلاص.
5: شكلك مش عايز تقبض الشهر ده. انا ماشي.
3: لا يا خالو، انا جاي اهو، جاي اهو يا خالو.
6: وحشتني يا عجل.
2: وانت كمان يا فرس النهر.
3: طب
5: انا مش فاهم الباب ده، انت مش عايز توسع امه ليه؟
3: بس عشان لابس جاكيت. ايدك يا سامي، ايدك يا سامي.
2: اتفضل يا عمو.
3: مين سامي ده؟
5: يبقى مين ده؟
3: عمو مين؟
2: تلاش ده، واحد صاحبي، واحد صاحبي. بعد اذنكم بقى انا مضطر استاذن.
3: سلام
2: يا سامي.
3: سلام
2: سلام سلام.
3: شبهها يا سامي.
7: سلام سلام سلام.
3: كتير. ايه العيش ده؟
5: وانا معدي على الفرن لقيته بيفحفح، فقلت اجيب لك 30 رغيف تعضهم.
3: شكرا.
5: خد بقى ايه؟ فلوس الشهرين. الشهر المتاخر والشهر اللي احنا فيه ده.
3: بيشوفك اخر يقول يعني جايب لي ايراد مزارع دينا ده. يلا شجرتين كاكا
5: يعني دول مش نافعينك.
3: نافعني نافعني خلاص بقى يا خالو، خلاص بقى نافعني. انما ايش الشكل اللي انت فيها دي؟
5: ابدا، اصل رايح حفله تقبيل بتاع زميلي عبد العزيز، كتبت فيه قصيده عايز اسمعها لك.
3: مش معقول يا خالو، انت من ساعه ما طلعت على المعاش وانت ما راكش غير حفلات التقبيل دي.
5: يعني يرضيك يا ابني ما اقولش كلمتين حلوين في زمان عمري بعد العشره دي كلها.
3: لا يا سيدي اتفضل سمعنا يا خالو.
5: عبد العزيز صديقي العزيز، كأني افتقدت طاجن لذيذ.
3: طاجن
5: في حزنك مملح، في فرحك كريز.
3: هتحلي كمان.
5: هتفرج يا جردل يا شبشب يا صندل.

0: راديو دلتا.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
13: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
14: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: ما هي كل هذه الرسائل؟
5: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
4: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
5: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
4: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس، وبير كاردن.
5: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
4: إكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
7: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك. فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
9: شخصيات

0: يوم القيامة قد بدأ على أوروبا جفاف مرعب ينذر بكارثة مرعبة وبمجاعة ستفتك بأوروبا فتكا لن يجد ما يشربوه أو يأكلوه فضلا عن الحرائق التي تلتهم أوروبا التهاما والحرارة التي تقتل المئات كالنار في الهشيم ولا يمكن تحملها فقد وصلت إلى 50 درجة مئوية في درجات حرارة لم تحدث منذ 500 سنة وستزداد بمرور السنوات موجات جفاف مرعبة ستضرب أوروبا سنويا ووصلت حاليا إلى 47% من القارة الأوروبية وستزداد في السنوات القادمة لتصل إلى ثلثي القارة الأوروبية مما أدى لظهور حجارة الجوع المرعبة والتي تنبأت بكارثة مرعبة وفي الجزيرة العربية وفي أوج الصيف تضرب سيولا وأمطارا غزيرة السعودية والإمارات فلك أن تتخيل في وقت يعاني فيها العالم من الحرارة الشديدة تصبح الجزيرة العربية بدرجات حرارة تجعل الناس يتنزهون نهارا ويخرجون فيجلسون على شواطئ البحار بينما يعاني الأوروبيون الذين طالما عاشوا في جو مشمس بارد لتكون علامة من علامات الساعة التي أخبرنا بها النبي منذ أكثر من 1400 عام لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا ما هو التفسير العلمي؟ يحدث هذا بسبب تغير دورة الطقس كل آلاف السنوات لتتساقط الأمطار على مناطق قاحلة فتحولها لمروج وأنهار وغابات أو يحدث العكس فيحدث جفاف رهيب وتقل نسبة سقوط الأمطار فتتحول المروج والأنهار لصحراء قاحلة فمنذ آلاف وآلاف السنوات على سبيل المثال كانت الجزيرة العربية أو صحراء مصر الغربية غابات ومروج خضراء وأنهار وبحار فطالما وجد العلماء مستحاثات وبقايا كائنات بحرية وبرية كانت تعيش منذ آلاف السنين حينما كانت الصحراء خضراء تمتلئ بالحياة والخضرة وهذا تأكيد لقول رسول الله وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا فكيف عرف الرسول أنها كانت مروجا وأنهارا وقد حدث هذا قبله بآلاف السنوات وكيف عرف ما سيحدث بعده وبدأ حدوثه بعد 1400 عام ظهور حجارة الجوع المرعبة بعد انحسار المياه في الأنوار وجفافها كشف الانحسار عن تحذير جديد من أسلاف الأوروبيين بشأن فترات البؤس والشقاء تحذير مرعب ومخيف يحمل معاناة مرعبة لقد كشف ذلك ما يسمى بحجارة الجوع وهي صخور في مجرى الأنهار لا يمكن رؤيتها إلا عندما تكون مستويات المياه منخفضة للغاية في هولندا وألمانيا وبلجيكا وتشيك وسويسرا ولوكسمبورغ ونقشت عليها رسائل تركها الناس في العصور السابقة عن الكوارث التي سببها نقص المياه في تذكير صارخ بالصعوبات التي تواجهها خلال فترات الجفاف السابقة تعود هذه النقوش إلى عقود وقرون سابقة ويعود تاريخ أقدم نقش عثر عليه في حوض نهر إلبه إلى عام 1616 وهو مكتوب باللغة الألمانية وتحذر النقوش من الجفاف المرعب الذي سيأتي بالموت والجوع والدمار والهلاك فيقول أحد النقوش الشخص الذي رآني ذات مرة بكى ومن يراني الآن سيبكي دليلا على معاناة مرعبة لا يتخيلها الأوروبيون وبسبب تغير المناخ المتزايد والذي أصبح لا يتراجع أبدا يتوقع الكثيرون أن تستمر موجة الجفاف كل صيف لتصل أوجها في خلال 30 عام قد تتحول فيها أجزاء من أوروبا لمناطق قاحلة ميتة وتتحول فيها الجزيرة العربية لمنطقة خضراء جميلة تشع بالحياة والبهجة كما أخبرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم
1: شخصيات وأحداث

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفورجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فورجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فورجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة 4G إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
0: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء، نهاية ميدان 70، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
6: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
7: من زمان،
8: من زمان،
6: حلويات وبيتزا ومعجنات،
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
7: من زمان،
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
3: أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبأ فون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
5: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة

0: تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6. الوقوف العشوائي في الجوالات والتقاطعات الرئيسية. 7. استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الاندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانيا عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: هزارين الكيف كيفين. هزارين
1: الكيف كيفين. وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
4: وين عنوانهم؟
1: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
3: هزارين الكيف كيفين.
5: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
6: ثقة يا مان.
7: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
6: ثقة يا مان.
5: الزي المدرسي وفرش نوم سفري، وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
7: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
5: والإكسسوارات من كل اللي تتخيلوا، وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم.
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40 جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
8: تستمعون للأولى
9: راديو دلتا.

صخوة الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 6:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بانجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: تستمعون للأولى، راديو دلتا

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: مش وقته خالص.
2: اش فيه؟ مالك خوفتنا؟
1: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
2: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت.
1: بث لي انت فيك الخير.
2: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
1: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
3: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
1: أيوة.
3: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
4: سفري؟
5: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
3: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
0: سبأ فون، أصالة وتواصل.
6: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم وطغيان.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل مع تطبيق إقراء الجديد، أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على الفلاح. حي على

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: كده انا جوعة.
5: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
5: اوصل لحم،
7: اوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال. كده انا جوعة.
5: مشاوي رهيبة،
7: نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
8: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.
9: هزارين الكيف كيفين،
10: وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
11: وين عنوانهم؟
10: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
9: هزارين الكيف كيفين.
12: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
13: لك الحمد.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 37 دقيقة. مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: Stevenson Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: Radio Delta.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس، في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: هزارين الكيف كيفين،
7: وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
8: وين عنوانهم؟
7: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبأ جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
6: هزارين الكيف كيفين.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان،
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات،
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان،
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: just found it.
1: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخاً أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال، لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين، تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك. فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: ما كانش 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعا في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: في بلغاريا.
1: اهلا بك حبيبي.
2: يا سلام يا سيما سلطان. انا نفسي يا سيدي.
1: اه بس
2: يا
1: سلام. بس
2: اخويا. بس اخويا.
1: بس اخويا. بس
2: اخويا.
1: الواد ده مجنون. الواد ده مجنون في حاجه بس. بس سينا على ابوك ابن كلب.
0: انت ابوك يا فخامه الرئيس. الراجل كان بيسترسل على الساحل
1: في خلاص على الصعيد يرسل دراعي لحل ابوك لابو اللي جابك ايه ابن الكلب.
0: ما تشكلش.
1: اسال بره انا بره
0: تعمل ايه؟ بالمعروف.
1: وراجل يا راجل بقى بره في اي حته. أميتاب باتشان فيلم هندي ساتان كوكو كو سكو مكو هم يهبوا بعض هم يهبوا بعض
0: مش كده اعمل معروف.

0: Radio Delta.
1: أيوة جدع. حبلكوا مبدأ، نجاحي بكوا صدق، انتوا ليا وانا ليكوا.
2: طب يلا بينا نبدأ.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: مع حبي أونيدو ون بلس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: تتشابه الأعراض
1: وتختلف الأمراض،
0: تتعدد التكهنات
1: ويتعقد التشخيص.
0: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
1: لأجلك نحن هنا.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
0: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
1: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
0: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
1: وبأحدث التقنيات المتطورة.
0: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز،
0: جولة تعز، الرقم المجاني
1: 80096.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
4: شخصيات.

0: قرية بنيبال من أفقر القرى في العالم، لا يجدون ما يأكلوه ويشربون مياها ملوثة قاتلة، فبدلا من أن يعطف عليهم العالم سرقهم. وبما أنهم فقراء لدرجة أن ليس لديهم شيئا ليسرق، سرقوا كلاهم. إنها قرية هوكس في نيبال، وليست قرية هوكس الصينية، فالصينية هي أغنى قرية في العالم، وأما النيبالية فهي أفقر قرى العالم. سميت القرية النيبالية بقرية الكلى، ليس لأنهم لديهم أكثر من كليتين، ولكن لأن أغلبهم قد باعوا كلاهم. فحينما ستمشي بينهم هناك وترى أجسادهم، سترى الندوب بعد أن باع أغلب الرجال والنساء كلية من كلاهم بسبب فقرهم الشديد. سميت القرية بقرية الكلى البائسة، ففي البداية كان يذهب تجار الأعضاء هناك ويقنعون السكان ببيع كليتهم مقابل مبلغ زهيد، وهو 2000 دولار. بل أنهم أقنعوا السكان بأن كليتهم ستنمو من جديد، مستغلين جهلهم وفقرهم وبعدهم عن العالم. وبالرغم من أن جميع سكان القرية علموا بالخدعة وأن الكلية لن تنمو من جديد، بل أن الكثيرون ماتوا بسبب المضاعفات، ولكنهم ما زالوا يبيعون كلاهم بسبب الفقر المدقع. يبدأ الاتفاق حينما يأتي التاجر للقرية فيتفق مع مجموعة ممن يريدون بيع كلاهم، والثمن 2000 دولار لن تدفع إلا في الهند مكان إجراء العملية. فترسل لهم السيارات لنقلهم جماعيا لتوفير نفقات النقل. ويعود بعد أيام بالمال بعد أن فقدوا كلاهم التي لن تنمو مثلما أقنعهم التجار. في عام 2014 كان أغلب من نصف القرية قد باعوا كلاهم، وبدأوا في شراء الأراضي وبناء منازل صغيرة من الحجم الصغير. ولكن أتاهم زلزال مدمر دمر منازلهم وحولها إلى تراب، ليدمر أحلامهم ويخسروا المنازل التي شيدوها بكلاهم، ولم تنمو كلاهم من جديد مثلما تمنوا واعتقدوا. قتل الزلزال أكثر من 8000، وأصيب 23000 شخص، وشرد آلاف الأشخاص حرفيا. فأصيب الكثيرون هنا باكتئاب حاد، وأدمنوا الكحول الرديء رخيص الثمن، فدمر الكحول كليتهم الباقية ليموت واحدا تلو الآخر. لتزدهر تجارة الكلى هناك من جديد، ويطلق على القرية الفقيرة بقرية بنك الكلى أو قرية الكلى البائسة، والتي يباع سنويا فيها ما يقرب من 7000 كلية، أي ما يساوي 14 مليون دولار، وهو الثمن الذي اشتراها منهم التجار. وهل تدري بكم يبيعها التجار لعملائهم؟ بأكثر من 1 مليار دولار، والمليار 1000 مليون. فقد باعوا الكلية الواحدة بما يقرب من 70000 دولار، ويعيش باقي السكان ممن باعوا كلاهم وخسروا منازلهم في الزلازل المدمرة الآن في منازل مصنوعة من الأكياس، على أمل أن تنمو كلاهم من جديد ليبيعوها ويحصلوا على مال زهيد يكفي لبناء منزل حجري يحميهم من برد الشتاء وقسوة حرارة الصيف. فمن سينقذهم؟
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل النغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. برفقتكم.

Delta. Number one station.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء بالرسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: كده انا جاوعة.
4: كباب لح،
5: كباب دجاج،
4: اوصل لح،
5: اوصل دجاج،
3: وشيش طاووق خيال. كده انا جاوعة.
4: مشاوي رهيبة،
5: نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.
8: لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779-1435.
11: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 7791111142 أو 7791111145. مدارس علماء أزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
12: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663337. 3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
0: هزارين الكيف كيفين.
13: وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
14: وين عنوانهم؟
13: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
0: هزارين الكيف كيفين.
15: كل يوم في هواك
16: وانت ماشي كل يوم.
17: ايوة
16: لازم تاخذها كل يوم.
17: ايش هي؟
16: شواية وبروست كل يوم. اجمل والذ الاصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
18: قسم الادامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
19: يا طعمة
16: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر جولة المصنع. تليفون 775-8484. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درساً للأمريكي ودرساً للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
6: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، ونحن نودع عاما ونستقبل عاما جديد. نقول سائلين المولى عز وجل أن يشافي كل مريض وكل عليل. مر علينا عام والتقينا بالكثير من الأشخاص، ممن يعرفون شخصيا وممن يعرفون عبر الإذاعة. أسأل الله سبحانه وتعالى لهم ولكم جميعا الصحة والعافية والشفاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل علينا هذا العام على شعبنا وبلدنا ويعم الخير والسلام والأمن والمحبة والصحة والعافية والرزق أرجاء هذا البلد. الحمد لله على كل حال. طبعا حلقتنا اليوم حلقة جديدة مع بداية هذا العام من برنامج الطب البديل مع الباحث خليل. مثل ما قلت لكم، ودعنا عام و

0: لدي ولد اسمه عبد القادر ابني ولدي أنا، عالجته هنا كان يتعب وأظافره هنا أصابعه وحتى ما نما ما كان فيش نمو وعنده عيونه وكذا، أعالج وفجأة وعنده القلب. وعلى كبار دكاترة أطباء القلب هنا في صنعاء على رأسهم كان الدكتور عبد القادر حجر في المستشفى السعودي الألماني، فكوا له صدره بس كان الوليد لكف يعني كان ما شاء الله يرحمه. قال الدكتور إيش اسمك؟ قال أنا عبد القادر حجر. قال وأنا عبد القادر يحيى صلح. قال لي ماشي يا عبد القادر. قال له انتبه علي بعد الله طبعا. فاستغرب الدكتور من منطقة عندما فكوا له شافوا فكوا صدره مع 4-5 دكاترة الحمادي ومدري من، لأني استغربت بعد 3 ساعات اتصلوا علي أجي أشوفه. قلت كيف الخبر هذا؟ يفترض أنه 6 ساعات إلى 8 ساعات ما يخرج من البنج. المهم عندما جيت من الدكتور يقول لي قال لي الولد حقه كذا كذا في دخل في عنده رباعي فارو، ويعني صراحة ما عندنا إمكانيات. البعض قال لي جرب، قلت لهم لا. فسافرنا القاهرة وقالوا لي العملية ناجحة وبدرجة 100%. سوى العملية للوليد ما تخرجش طبعا، رجعته صنعاء جثة في صندوق. لله الحمد والشكر. ماذا أقول؟ الله سبحانه وتعالى كتب كذا، وهناك ناس عنده رباعي فارو 3 مرات وفكوا العملية في صنعاء وبخير، بواحد من زملاء من بيت النعيمي من الذي رقدوا سوا في المستشفى السعودي عندما سووا العملية، هو نجا وبخير وسوى العملية هنا، وأنا رحت القاهرة ما مكتوب عليها هكذا. لذلك نقول لكل الناس العلاج الدواء وسيلة، الدواء والعلاج وسيلة، وقال لنا الله سبحانه وتعالى نبحث بعد الوسيلة في أي كان في العلاج أو غيرها. ولذا نخلي أولا ثقتنا مع الله سبحانه وتعالى قوية، ونستخدم ما وصف لنا من جرعة، من جرعة علاج، من جرعة أعشاب، ونقول يا رب عليك اتكلنا، أنت الشافي المعافي بنية. لكن أنه أنا باتكالي يعني عاد أنا في نص الطريق وقد نشتي أقول من يضمن لي العلاج، ما هذا غلط، غلط في حقك أنت كمريض، وغلط في حقك كمرافق مريض تمرض المريض لأنك بدتي له هالشاك وبدتي له القلق وبدتي له الياس، غلط منك. فلذا نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والشفاء للعافية. اليوم حنتواصل بكثير من الناس من الذي أتوا إلينا إلى المركز، أنا أعتبر نفسي شاهد على العصر، وقلت لكم 1000 مرة يفرح قلبي ويسعدني دائما عندما أجد شخص اتواصل علي ورحنا وجيت له أحيانا للمركز ألاقي هناك وأخذ العلاج حقه هالجرعة، ومن أول جرعة عنده عياء أو مرض له 3-4-5 سنوات يعاني، والبعض والكثيرين قد سافروا للخارج وأخذ من أول جرعة وبدأ تؤثر عليه وتؤثر على صحته وإلى الأحسن، فأنا أرتاح جدا. لذلك أسوق مش بلساني فقط، بلساني وبقلمي، وأقول للناس تعالوا إلى المركز اللي عند الباحث خليل.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
2: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب،
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
0: ولا تستغنوا عن الطب التشخيصي كأشعات وفحوصات، وكذلك في المركز بيقولوا لكم هكذا بيطلبوا منكم من أجل تكون الوصفة في مكانها، يعرفوا حالتك التشخيصية حقيقية. يعني بمعنى أن الطب البديل لا يستغني عن الطب التشخيصي أبدا إطلاقا، إلا أنه إحنا النعمة من الله سبحانه وتعالى أن في هذه العشبة يعني شفاء سريع، لأنه لا يحتوي على أي مواد أو إضافات كيماوية أو ما يسمى بالمهدئات، لأنه أغلب الأدوية مش إحنا فرضا يجوا عندنا كذا يقول لك شل لك علاج مدري إيش، بتشل من أي مكان بيهدئك لوقت معين وبعدين يرجع لك، ترجع طريق المهدئات ما ترك وتقرحت لك الكلى من احتراز شرب المهدئات هذه. نسأل الله السلامة للجميع. معنا أول اتصال ونقول السلام عليكم. طبعا أقول للناس أنه الدكتور معي موجود اليوم في الاستوديو. ألو.
3: ألو.
0: أيوة مرحبا، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: معك يحيى صلح من الإذاعة، من معي؟
3: حياك الله يا أخي يحيى صلح، معك محسن حسين صالح كدرانا مغروب.
0: محسن حسين صالح؟
3: قدران المخروب.

0: قطران المكروب من الحب.
1: من الحب.
0: يا أنا لقيتك صح.
1: حياك الله.
0: الله يحييك. كيف صحتك؟
1: أحمد الله كله.
0: أنت جيت للمركز عند الخليل؟
1: أيوة.
0: إيش كان عندك؟
1: كان عندي السكر وبعدها يعني بما تقول السكر يعني استاد ويعني لو ما بما تقول يعني برقني يعني التهابات فرجلي وصديق وخده يعني لو ما مسكت شديد أحترق يعني ما كان على طول يقوم.
0: والنظر؟
1: النظر ما أعرف شو والقلوم والجلثوم وال
0: أيوة. متى جيت لعند الدكتور خليل؟
1: يعني حوالي 6 أشهر.
0: طيب كيف حالتك؟ قل لي بعد أخذت جرعة ولا جرعتين؟
1: أه؟
0: أخذت جرعة ولا جرعتين؟
1: جرعة وبعدها قبل يومين يعني عزلنا نأخذ الثانية.
0: ها يعني قبل 6 أشهر تولكم جرعة وقالوا لك تكملها وتجي وانت ما جيت؟
1: أيوة يعني ما حد ظروف ما أقدر نجي عادة نجي قبل يومين.
2: الحمد لله وشكرا الله حفظك الله ورعاك. طبعا أنت كنت يعني غير قادر على المشي سابقا صح؟
1: أه؟
2: يعني من سابق ما عاد كنت قادر تمشي ولا لا؟
1: ايوه.
2: احنا شي مثلا توضح للمستمعين الحاله اللي كان عندك بالضبط، يعني كان عندك السكر مرتفع ولا لا؟
1: كان عندك سكر ارتفع يعني التراكمي لا 17.
2: لا 17. وبعد العلاج كم وصل؟
1: وبعد العلاج يعني وصل 7.4.
2: ما شاء الله. طيب وايضا بالنسبه للاعصاب كان عندك التهاب بالاعصاب وايضا الاعصاب الطرفيه؟
1: العصب يعني وصلنا الدكتور قال يعني قد عندك العصب يابسة يعني من السكر قد كان قد يبسك.
2: اها.
1: وضربنا الشرنقات يعني من هذا حق العصب ما نفعش يعني كان أضرب الشرنقات كل يوم وأقول حاجة تحسن. أنا عربة ولا حسيت بحاجة إلا على الوجع. أنا حس يعني بالبرد هذا ما كنت أخرج من البرد يعني واختضين الجلي وما أكتبش أقول
0: يعني بارك بارك كدك بارك.
1: أه؟
0: كان كدك بارك؟
1: كان قال أنا داري وجزمي يا صاحبي كان كل وحونت وما قلت ما عاد باقي إلا الهجر العظمي.
0: لا إله إلا. وبعد هذا الحين تمشي؟
1: وبعدها يا صاحبي رحنا لعند الدكتور خليل جرينا يا صاحبي أعشاب وجرينا زيه وبعدها يا صاحبي استعملنا لا حول أسبوع ولا بنحس إلا بالعافية كذا ونقبينا سنب ما عليه شيء كذا.
0: ما شاء الله.
1: استخدمت العلاج لو ما كان موجود الحين الحمد لله يعني بين اطلع الدرج بين اصلي بين اخرج بين كذا ما عاد ان شاء الله البرد والخضوة وال
0: الحمد لله.
1: الحمد لله شكرا.
0: طيب احد يسالك هناك في ارحب يقول لك انت عالجت او كذا او ايش الذي سويت؟
1: ايوه بيسالوني واقول لهم عندك دكتور خليل بين الشيخ خليل قبل الشيخ خليل تجو يعني يبوني وبيقولوا يعني وانت حاسس ان عندك دكتور خليل في بيت بوس جنب مجمع العرب.
0: يعني انت بدتي شهادة حق وانت مجربها؟
1: انا بنتي شهادة على ما يعني في نفسي على ما كان مرضي وما حسيت به وما حسيت بعد ما يعني بالعافيه بعد ما استخدمت الاعشاب يعني بنتي ما رايتها انا ما هو اللي فيني مكتوب بين الشهادة الواحد يا صاحبي ما
2: جاء اخر مره يعني عندي بترع
1: بين حالة
2: قبل يومين.
0: الحمد والشكر لله. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يرينا فيك مكروها ولا نسمع عنك إلا كل خير.
2: باقي بن قطران يقولنا القولون. والقولون كيف حالك منه؟
1: آه.
2: والقولون كيف؟
1: والقولون مستعد والكل والضيقة والمتعالد والكل يعني مستعد وكان عندي مساك والكل يعني تحسن من المساك والكل
2: الامساك والتوتر والقلق والضيق والضبح
1: الامساك والتوتر والباك يعني امتعل دي ثواني.
2: الحمد لله وشكرا. كم كان لك بتعالج من سابق يعني كم لك مريض؟
1: يعني ما تقول هو هذا يعني ما تقدر تقول خير لكن عندما غلق علي يعني من العاء يعني ما تقول حوالي سنة لو ما جيت لعندهم.
2: الحمد لله.
0: إذن الحمد لله. أنت جيت للمركز وفعلت نص برعة صح؟
1: آه.
0: فعلت برعة ولا ماشي؟ ابتلع؟
1: لا بعد برعة لا بعد برعة عندك تكون خليل.
0: آه إذن أنت داري ما نشتيل ياو. ما عاد ناقص الا نفعل لك زفه ويقع زواجه يقع واحد الثاني يتجدد.
1: اه
0: ما كيف ما رايك؟
1: ما ادري ما قلت
0: يقع واحد الثاني نجدد؟
1: اه
0: عاد تزواج؟
1: لا ما عاد تزواج ما تزواجت.
0: اذا نسال الله سبحانه وتعالى ان يصح بدنك وان يلبسك ثوب الصحه والعافيه وسلام الله عليك.
1: يا رب.
0: في أمان الله.
2: في أمان الله.
1: في أمان الله.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
0: طبعا سامعين الكرام، سمعنا شاهد على العصر من الإخوة من بيت قطران من أرحب من بيت المكروب. أذكركم مركز الباحث خليل ولا يوجد له أي فروع، فقط يتواجد في صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب، وهذا تلفونهم. ارسلوا الآن الحالة حقكم وأين أنتم وكذا على 37-24-16 أو 37-22-22-74. إذن المجمع في بيت بوس ولا يوجد له أي فروع، ولا تبخل على نفسك ولا تبخل على أبوك ولا تبخل على أمك، لأنه أحيانا الأب والأم يورثوا يدوا موارث ويجلسوا يشقوا، وأحيانا يجوا بينها حتى لعفظة لأجل يتيل عياله، فلا تبخل عليه. وأنت بسره القضاه شبعوا فوق السيارة وجيت لعند الباحث خليل، وإن شاء الله سبحانه وتعالى
2: إن شاء الله
0: تلاقي العلاج حقك. طبعا أقول لأصحاب البواسير أدي بيصير وهانا واحد قال عيتي له قرفة، القلب نفسك لا تعور نفسك ولا هم يحسن.
2: بالنسبة للبواسير بفضل الله سبحانه وتعالى يعني بدون مبالغة نقول أسبوع واحد ينتهي البواسير بإذن الله تعالى. وأيضا يا عم يحيى يعني أريد أوجه رسالة للي بيعانوا من أمراض السكر وبقية الأمراض. طبعا البعض ما يكتشف عنده سكر، بيجي عندي حالات عندما أفحص له السكر يجي مرتفع، أقول له عندك سكر يقول ماشي، يروح يفحص الدهون التراكمي بيكون مرتفع 9-10-12. فالواجب أنه مثلا من بعد سن 40 يعني الإنسان يعني يراقب السكر التراكمي وأيضا الدهون الثلاثية والكوليسترول، هذه مهمة جدا سواء كان ذكر أو أنثى، يعمل هذه الفحوصات يتأكد أنه مثلا ما عندك سكر التراكمي عدو في الحد الطبيعي أو ما بين أو ما قبل السكري أو يعني في مرحلة السكر، على أساس يعرف أنه يتجنب المأكولات، يعمل حمية غذائية، لأنه أكثر ما بيأثر على الناس في اليمن أكلنا كله خبز، الخبز الأبيض هذا اللي نسميها الدقيق، هذا الأفضل أنه نقاطعه تماما، يعني ما الشعير أو البر العادي، وأيضا السلطات والقرفة والزنجبيل وما إلى ذلك، هذا يعني
0: أشياء يعني كثيرة واحد يجي نفسه. نشيل الاتصال يا دكتور نقول ألو. ألو ها السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
0: كيف حالكم؟
5: الحمد لله.
0: أنا يحيى صلح من الإذاعة، من معي؟
5: حياك الله، انا عبد الجليل.
0: عبد الجليل من
5: المدرسه اللي جيت جشيبه والمرو ومرته.
0: من اين انتم؟
5: من عمراء.
0: من عمراء، انتم الان في عمراء؟
5: ايوه.
0: كيف حالكم؟ من هو المريض الذي جاء للمركز لعند الباحث خليل؟ من هو
5: عبد الجليل؟ عبد الجليل.
0: عبد الجليل ما كان عنده
5: هو بخر في نفس المرته.
0: مرات ما كان عندها
5: ذا البواسير.
0: متى جيتوا للمركز؟
5: الحمد لله بخير بخير.
0: الحمد لله. متى جيتوا؟ متى؟
5: ايوه متى؟ امس. قبل امس.
0: قبل امس؟
5: ايوه.
0: يعني عاد العلاج عادي اول مرة من قبل امس؟
5: ماشي. هاقدي الثاني.
0: هاقدي الثاني. الان الحمد لله بخيره.
5: بخير الله يتلك العافية ويصحك ربي ويرزقك.
2: اي عمران
0: يا الله. من أين من عمران؟ من أين؟
5: من عمران، من غولة عجيب.
0: من غولة عجيب. أيوة. عد باقي معاكم قالوا مثور وبقرة، وعد باقي معاكم ثيرة وبقر ولا ما بش؟
5: بعض الناس بعض الناس.
0: يعني ما عد بش ملبن هذا ومن حارب خلاص كمل.
5: ما حبش كان في زمان.
0: إذن الحمد لله على سلامة البيت زوجة الوليد حقكم عبد الجليل.
5: الحمد لله الحمد لله بخير الله يكلك العافيه.
0: الله الحمد لله.
2: الله يعافيكم.
0: يلا الدكتور يسلم عليه، الشافي امان الله.
5: يلا الله يسعدك.
0: طبعا الاول من ارحب تناقشنا هويه على اساس عنده السكري وكذلك التهابات في العظام والاعصاب، والحمد لله بخر. وهذا واحده من خواتنا كانت تعاني من البواسير والتعالج وما انفعش، الآن الحمد لله، وهذه عمت يعني حمات أم زوجها. وإحنا بنتكلم عن شهادة من عدل إنه نقول للناس. عندما نقول لكم تجوا للباحث خليل للدكتور خليل للمركز حقه، جي اتوكل على الله. أهم شيء ابعد من رأسك أنك تشرط وأنه من كذا، هذا ما تعالج لو يتولك أدوية الدنيا. إذا لم تكن واثقا في الله، واثق بأنه لا يمكن أن يكون هناك شفاء لو اجتمعوا عليك أطباء الكون وخبراء الكون، ومن تواثق في الشفاء أنه من الله،
2: نعم.
0: ما فيش ضروري تراجع نفسك. دكتور كم لك من حسنات؟
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
0: دكتور كم لك من حسنات؟ أنا أواجه ناس يعني، وتواجه أيضا مصاعب، وأنا أدري بانش اللي اتصل ونقول ألو.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، كيف الأحوال؟
6: الحمد لله، الله
0: يستر عليكم. امين. الله معكم. يحيى صلح من الاذاعه، من معانا؟
6: معكم بيت المضع.
0: من بيت المضع، مرحبا بكم. من هنا من صنعاء؟
6: ايوه من صنعاء، نعم.
0: حيا بكم. انتم زرتوا، انا معي هنا في الاستوديو اليوم الباحث خليل.
6: اهلا وسهلا، الله يحفظك.
2: حفظكم الله ورعاكم.
0: انتم جيتوا لعند تزوروه؟
6: انا جيت ازور بيت ابن اخوي. طبعا
0: ما له ابن اخوش.
6: أول شيء بيت النخيل في هالبواسي.
0: أها، قبل كم؟
6: قبل شهر.
0: أها،
6: أيوة. الحمد لله بخير، اليوم بخير الحمد لله، الله يجزاك
0: خير. الحمد والشكر.
6: وأنا جيت لالتهاب في العظام والمفاصل والتوالي.
0: أه،
6: أيوة. قدالي أسبوعين
0: بتستخدمي الجرعة؟
6: بنستخدم الجرعة، نعم.
0: طيب بتبشري ان في اثر، ان في تاثير، إن بتحسي بتحسن او شيء؟
6: اكيد الحمد لله في تحسن، الحمد لله.
0: طبعا يا بيت المطاع، الان الناس بيسمعوش طبعا.
6: الحمد لله، الذي انا انصح الذي فيها البواسير ولا فيها التوالي طريقة دكتور خليل.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى رشد الصحة والعافية. دكتور شتي تسأله ولا شيء؟
2: طيب بالنسبة انت بالنسبة لك المفاصل، يعني احتكاك ولا ايش عندك بالضبط؟
6: أنا عندي احتكاك، نعم.
2: احتكاك الآن بدأت تحسني؟
6: الحمد لله في تحسن،
2: الحمد لله. وكم لش يعني كنتي من سابق يعني تعبة؟
6: قد ما التعب والله قضى لي حوالي 6-7 سنين هكذا.
2: والآن الحمد لله مع الأعشاب أمورش طيبة، تحسنتي؟
6: الحمد لله، الحمد لله مع الأعشاب، الحمد لله،
2: الحمد لله وشكرا. طيب بالنسبة للبواسير، يعني خلال كم تحسن؟
6: البواسير مع أوفاش الأربع أيام والنوب خير، من الألم، من النزيف، من كل شيء، الحمد لله.
2: الحمد لله وشكرا لله.
0: إذن
6: هو بس هو ما أستر شيء متواصل معاكم لأنه مش موجود مرابط.
0: خير الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدل عليكم الصحة والعافية ونلبسكم ثوب الستر.
6: آمين. الله يستر عليكم وحفظكم وانت لكم العافية إن شاء الله.
0: في أمان الله.
6: الله يستر عليكم وضعي الله.
0: شي معنا فاصل ولا حاجة ولا شي؟ فاصل، نسمع الفاصل وبعدين نرجع لكم.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، الطب البديل.
0: سامعين الكرام، عدنا إليكم. طبعا سمعنا من بعض الأشخاص الذي زاروا المركز والتقوا بالدكتور وأخذوا الوصفة، والحمد لله رب العالمين، نتائج مبهرة. نحن ما بنخترع كلام من عندنا ونتائج من عندنا، لذلك احنا بنفضل انه عندما نتصل بالشخص، من أنت؟ إيش اسمك؟ من أين؟ إيش كان المرض؟ من أجل تسمعونا، تحاكونا، لأجل تعرفوا أنه ما بنتحاكاش من فراغ. ومن من من من أحد الأشخاص ويأتي هذا في النادر، إن الله سبحانه وتعالى لم يمده بالشفاء، مكتوب لك كذا. ما يعني ما هل الواحد عايز يستطيع يدبخ لك الصحة والعافية الضباخة؟ مثل ما قلت لكم، شلت الولد حقي من هنا وقالوا في مصر، وقالوا لي في مصر، وهلوني بصموا على أنه العملية ناجحة 100% لأن كنت احنا روحت في الصندوق، وهي عملية جراحية. أما هذا مثل ما قال رحمة الله عليه العمراني، وأنا بني كررها تقريبا في أكثر من حلقة، قال لا ما هوش، لا ما نفعش، هو قد وصبوه ما بش حاجة، ما يضرش، لأنه لا بين كيماويات ولا عيد من علي ولا عيد ولا علي. أذكركم بأنه المركز في صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب، الدوام من الصابعة من الساعة 8 صباحا حتى 1 ظهرا، ومن 4 عصرا حتى 9 مساء. التلفون إذا أردت أن ترسل الآن بحالتك وأين أنت وهل كذا، ارسل على 37 24 64 16 أو 37 22 22 74. مرحبا بك يا دكتور.
2: حياك حياك.
0: نتحكى شوية أنا وياك من لما يجي لنا اتصال من الحصوات أو من أمراض الكلى.
2: طبعا بالنسبة لأمراض الكلى هي أمراض شائعة جدا يعني في يعني عندنا في اليمن، يعني نظرا للقات والمياه اللي مثلا بتكون مصادر غير نقية، وأيضا للعادات اللي بيشربوا البيبسي والمشروبات الغازية والطاقة وما إلى ذلك هي بتضر الكلى. طبعا أمراض الكلى متعددة من المسالك، منها الحصوات. طبعا الحصوات بجميع أنواعها نعالجها بنجاح تام بإذن الله تعالى 100%، نقول إن شاء الله. ومن ثالث يوم أو ثاني يوم تبدأ الحصوات تتفتت وتنزل، حتى يعني تشوفها إذا مثلا جمعت العينة 24 ساعة بتشوف أنه الحصوات اللي فيها بدأت تطلع.
0: نعم.
2: وأيضا بالنسبة للأكياس اللي في الكلى، ويعني التحسن بيكون يعني بالنسبة للأكياس ما تعداش 20 إلى 30 يوم بالكثير، تعيد الكشافات تشوف أنه الأكياس انتهت. أيضا بالنسبة للحصوات تكلمنا أنه من أيام أولى استخدام العلاج بيتماثلوا للشفاء، يعني بتبدأ الحصوات تطلع نهاية الجرعة حصوات انتهت تماما.
0: نعم.
2: وفي النادر يعني بتبقى يعني حصوات حاجة بسيطة بيرجع نعيد لها الجرعة وتنتهي الحصوات. أيضا بالنسبة للالتهابات البكتيرية وأيضا الفيروسية، هناك بعض الناس فترة طويلة بيتعالج للالتهابات ويروح يعمل له كورس مضاد حيوي وعمل يعني شهرين ثلاثة والمشكلة ترجع زي ما كانت. العلاج بالأعشاب يعني مفعوله قوي جدا، غير مثلا نقول زي المضاد، احنا بنتكلم عن الحالات اللي بتكرر لها الالتهاب، يعني بيتحسن بدرجه 100% وتنتهي الالتهابات تماما من الكلى. هذا ايضا بالنسبه حتى موضوع البروستات، تضخم البروستات والتهاب البروستات بيتعالج بنجاح تام 100%. اللي حاب اوصله مثلا للمستمع، إذا كنت عاني من الحصوات يعني يكون واثق بعض الله سبحانه وتعالى أو أكياس أو التهابات بكتيريا أو فيروسية، يزورنا العلاج ماش مهدأ ولا مثلا آني، ولا علاج ينهي المشكلة تماما ويطهر الكلى وينظفها من جميع المشاكل.
0: إذن سامعين الكرام، استمعنا طبعا لنصح الدكتور خليل وما بيطرح وكيف الإنسان هو دكتور نفسه.
2: نعم.
0: يقي نفسه. ايضا لا يمنع عندما قدك بتحس بكذا القط بنفسك وروح للمركز سوي لك الفحص وكذا وسير للمركز، يعني مش تنتظر الى انه قدك طافحي وبعدين تسير تدور على روحك، لا،
2: لانه امراض الكلى هي يعني الافضل انه سواء تعالج عندي، لانه احنا نوع من انواع العلاج، او في مركز طبي طبيعي جدا.
0: نعم.
2: المهم انه ما يهملش موضوع الكلى لانها بتاثر مستقبلا، بعدين بيدخل بمرحله الوظائف ما الى ذلك.
0: أي بعدين تسمع بينك نغز بينك كذا، قال افعلوا له حبه مضاد حيوي، افعلوا له حبه مهدئ ومهدئ فوق مهدئ لما تقرح الكلى. طبعا سامعين الكرام عنزل الفاصل ومعنا فاصل اعلاني وبعدين نرجع لكم.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
3: التهاب وتليف الكبد،
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
4: علاج البواسير،
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37 246 416 أو 777 22 22 74.
4: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان:
3: استعد للطعم عن بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
7: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
8: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس، وانت الآن بإمكانك يكون معك 2 و3 و4 وحتى 5 أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لـ5 أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بـ1.5 ريال خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
9: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
10: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
10: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
10: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
10: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
3: التهاب وتليف الكبد،
10: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
10: علاج البواسير،
3: علاج البهاق والبرص.
10: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
10: الباحث خليل، للطب البديل.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
2: شمي عشان تتأكدي.
3: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: just found it.
1: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال، لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين، تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطرا. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك. فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: نشيل هذا الاتصال، وفي رسالة أنا شكلها بعد الاتصال، نقول ألو.
5: أيوة ألو.
4: مرحبا بك، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
4: معك يحيى صلح من الإذاعة، برنامج الطب البديل مع الباحث خليل.
5: حياكم الله.
4: من معي؟
5: إذاعة إيش؟
4: من معي؟ من؟
5: محمد أحمد إسحاق.
4: أهلا وسهلا ببيت إسحاق. نعم. معك يحيى صلح من إذاعة دلتا وإذاعة يمن اف ام.
5: حياكم الله يا سيدي.
4: الله يحييك. أيوة، قل لنا كيف صحتك؟ أنت زرت الدكتور ولا كيف؟
5: زلنا التكسر عندما استخدمنا التوما قبل لا 7 أيام أو 8 أيام تقريبا.
6: نعم نعم، إحنا بنكلمك على الحالة السابقة اللي كان عندك، اللي قبل 7 أيام. مش
5: الحالة السابقة القديمة.
4: نعم. إيش كان عندهم
5: بالنسبة لي أو لزوجتي؟
6: أنت أو زوجتك عادي، تكلم، قلنا كيف كان حالكم بالزيارة السابقة.
5: الحالة السابقة بالنسبة لزوجتي كان فيها العودة الفقري، ما كانش تقدر تمشي.
4: أيوة،
5: وجبنا عند الدكتور خليل خبير الأعشاب، وبدأنا شفنا فيه تحسن بإذن الله
4: الحمد لله. قبل كم؟
5: تقريبا سنة قبل رمضان.
4: قبل رمضان؟
5: أيوة.
4: بس يعني لمستم تحسن؟
5: أيوة، لمسنا تحسن فيها، وبدأت تمشي، ما كانت تقدر تمشي، عمود الفقري كان ماسك عليها من آخر العصر.
4: إذن ما عادش يعني تحسن، بس والحمد يعني لله هذه نعمة كبيرة. قدو شفاء؟
5: أيوة، وفيش وفي شفاء إن شاء الله.
6: الحمد لله الحمد لله. طبعا التشخيص سابقا عندها مثلا انزلاق بالعمود الفقري والضغط على الحبل الشوكي، وأيضا يعني الإجراء كان قالوا عملية صح؟
5: كان يمشي عملية. أيوة، خلني يقولوا شو عملية، بس الدكتور خليل ما شاء الله أدانا أدوية دهان وشراب.
6: نعم، وأيضا ضماد جبنا لك.
4: إذن الحمد لله على عافيتهم. وأنت الله يشافيك ويعافيك.
6: طيب إسحاق، يا إسحاق، وأيضا أنت كان عندك القلب صح؟
5: أيوة، أنا كان عندي القلب، وكان عندي اكتشفوا لي في مركز خليل إن التضخم في الرئتين كان بسوائل، يعني هذا الصدق إنهم اكتشفوا السوائل بعد عملية عملية القلب.
6: طيب أنت الآن مثلا في المستشفى لما رحت عملت الإيكو، إيش قالوا عندك التشخيص اللي في القلب؟
5: أيوة، فعلنا فحوصة إيكو، هلو فحوصة التون
6: الثلاثية.
5: قلتنا عند خبير الأعشاب خليل، أكشفنا وقال عندك تضخم في الكبد
6: في القلب.
5: كان بيقضني وجع حتى الثلاثة لا ما أعرفوش.
6: إذن خير إن شاء الله. أنت الآن بالنسبة للقلب الآن طبيعي، ما عاد فيش تضخم، أيضا بالنسبة للدهون اللي في الكبد وأيضا الدهون الثلاثية تمام.
5: أيوة، أنا عاد نجد على سبب وجع قليل في البطن كذا، ما قدرش أمشي شوية وشلينا على جد، عاد أنا بدأت استخدمه
6: طبيعي جدا. العلاج الأخير طبيعي جدا، واصله ونرجع عند إن شاء الله أنك بصحة وعافية بإذن الله. بس أنا قصدي على القلب الآن تمام
5: السابقة الحمد لله.
4: الحمد لله، شكرا لله. على العموم عاد تستخدم هذه الجرعة وتخلصها وتعمل الفحوصات وتزورهم مرة ثانية إلى المركز.
5: أيوة إن شاء الله، وبتقول لنا نزوره بعد مدة 20 يوم.
4: في أمان
6: إن شاء الله. حظك الله ورعاك،
4: مع سلامة الله. إذن سامعين الكرام، نسر الفاصل ونواصل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: سامعينا الكرام، عودنا إليكم. نذكركم بعنوان المركز والذي ما بش معه شريك، يعني المركز عنواني يتيم، عنوان واحد: صنعاء، بيت بوس، جوار مجمع العرب. وارسلوا رسائلكم اللي بيعاني أو عنده حالة مرضية أو كذا، ارسلوا أو احجزوا موعدكم على 37-24-64-16 أو 37-22-22-74. وإذا شي معنا اتصال ممكن نأخذه. طبعا أقول لكم، اللي بيعاني من أمراض القلب، تضخم في الشرايين، انسدادات، يعاني من الدهون الثلاثية، من أيضا البواسير المقلقة، من القولون، من أمراض المسالك والحصوات، احتكاك العظام والعمود الفقري، الربو والتهابات الصدر، فعلك لفة وفعلك زيارة، ويجيب فحوصاتك إلى مركز الباحث خليل، صنعاء، بيت بوس، جوار مجمع العرب. دكتور، نعاني ما بين فترة، ما بين المرض، ما بين أقصد الجو والطقس، بيأثر على المرضى أو يظهر بعض من حالات المرضى البرد هذا، ما بين يعني تلاقي شوية في اليوم نفسه هذا الوقت برد، وشوية يكون دفء وشوية يرجع البرد.
6: أكيد هذا بالنسبة لموضوع الطقس، وبيأثر على الأعصاب وأيضا اللي عندهم أمراض المفاصل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
6: وايضا بياثر على الامراض الجهاز البولي، لانه ايام البرد بيقل شرب الماء، وتظهر الأمراض سواء كانت من الالتهابات في الكلى أو إذا كان عنده مثلا حصوات.
4: ما نتساء، أنت قلت يقل الشرب الماء، يعني بمعنى أنه على الأشخاص أيا كانوا
6: يشربوا
4: أنه أيام البرد
6: يشرب.
4: أيام البرد أو غير البرد.
6: أيوة،
4: أنه يكثر من شرب الماء.
6: نعم، لأنه أيام البرد ما بيحس بالعطش، فإنه بعض الناس ما بيشرب شرب الماء، وهذا بيأثر على الجهاز الهضمي، وأيضا بيأثر على الجهاز البولي، وأيضا بيأثر حتى على المفاصل.
4: لأنه الله سبحانه وتعالى قال: وجعلنا من الماء.
6: نعم،
4: كل شيء حي. إذن خلينا نشوف يا دكتور هذا الاتصال، نقول ألو. ألو،
0: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله، كيف الأحوال؟
0: أحمد الله مستعد خير.
4: معك يحيى صلح من الإذاعة، من معي؟
0: معك علي عبد الله.
4: علي عبد الله من؟
0: علي عبد الله عقبة من حكمة.
4: علي عبد الله عقبة؟
0: أيوة.
4: من عتمة؟
0: أيوة.
4: وين العسل يا أهل عتمة؟ أين والعسل؟ أنتيت والعسل؟
0: موجود.
4: إذن كيف حالك أنت؟
0: أحمد الله وصلاة بخير ومتعافي.
4: أنت زرت الباحث خليل؟
0: أيوة.
4: إيش كان عندك؟
0: كان عندي القلب.
4: إيش في القلب؟ سلامة قلبك ما كان عندك؟
0: كان عندي تلسبات عن الشرايين،
4: تسلبات.
0: الحمد لله قلب قرر ولي في التندحامات، ما من ناس من ناحية تكسر خيوط دي نحشة دي.
4: ها، كان قد قالوا يفعلوا لك تنتن دعامات.
0: أيوة.
4: بكم كان عاد تكلف عليك؟
0: عاد تكلف حوالي، يمكن حوالي 3 مليون.
4: أيوة. هذا قبل كم ويحن صرت له عند الباحث خليل؟
0: قبل سنة.
4: قبل سنة وأخذت جرعة من عنده، ولا جرعة ولا جرعتين؟
0: قبل يمكن جرعتين.
4: وكيف أنت اليوم؟
0: اليوم الحمد لله بخير، ما أحد يحس بشيء.
4: ما شاء الله،
6: الحمد لله والشكر. طبعا الأعراض اللي كان عندك مثلا، اشرحها للي بيسمعنا.
4: من إيش كنت تعاني؟ ما كنت تحس، ما كنت تشعر؟
0: كنت أعاني يعني من أقدر أنوم، ولا أقدر أخطي، ولا أقدر لا شيء طالع، ما كنت أقدر أطلع، ولا أقدر أحمل أي حاجة.
4: واليوم دي زيرع ودرقد وده.
0: اليوم الحمد لله بنحمل ونجزع ونرجع ونرقد وإحنا مرتاحين.
6: ما شاء الله والشكر الله. طبعا وأيضا عملت الإيكو بعد العلاج. عملت الإيكو بعد العلاج، عملت إيكو يعني
0: الحمد لله.
6: وطلعت الشرايين سليمة
0: الحمد لله.
6: الحمد لله والشكر لله. طبعا انت
4: ما شاء الله
6: الحمد لله ابن عقبه. طبعا ايش توجه رساله من اللي بيعانوا من امراض القلب؟
0: نوجه رساله يتجهوا لمركز خليل الطب البديل في شارع 50 بيت بوس.
6: ما شاء الله قدك حافظ العنوان. تمام.
0: جوار مجمع العرب.
4: ما شاء الله.
6: حفظك الله ورعاك. وكم كان لك من سابق تعاني يا ابن عقبه من المرض؟
0: قلت يعني يمكن 6 أشهر وانا مريض.
6: الحمد لله والشكر لله. حفظك الله.
4: اذا الحمد لله على سلامتك.
0: الحمد لله بخير وزوجتي بخير الحمد لله.
4: تحياتنا لك.
6: ايش كان في زوجتك؟
7: بخير وانا مريض.
0: الحمد لله.
4: هي مريض. مالها زوجتك؟
0: هذا خل عندها وهي بدأت جلطة في الدماغ وفي القلب. الحين الحمد لله.
4: وهي جاءت لعند البحث خليل؟
0: أيوة. ولقينا معك مقابلة وشفتها وحالات وحالات وانت.
4: ها أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة. دحين كيف حالها الآن؟
0: الحمد لله بخير.
6: اللي جيت
0: معاش المطاعس والحقة ما تتقبل
4: يعني. هذه جيتوا وهي فوق الباص صح؟
0: أيوة.
4: الحمد لله. وذا بينس معها صوتها لا عندي لها أنا.
0: أيوة أجلس عندكم وقف معها مقابلة وجل خارج ولا خارج المركز إذا خارج.
6: الحمد لله. طبعا هي من سابق جت فوق الباص مش قادرة تمشي صح؟
0: أيوة. والحمد لله. وقبل يوم من المقابلة مع القناة الفضائية.
6: نعم نعم نعم ذكرناكم الآن. نعم.
4: هيا الحمد لله على سلامتكم جميعا.
0: نعم.
4: صباحا على خير في أمان الله.
6: في أمان الله.
4: مع السلامة. هذه رسالة من أحد المستمعين بيقول يا أستاذي حلو سمحت أدينا العنوان مع أرقام التلفونات بس بهدوء نعرف نسجلها.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: طبعا بيعيدوا الحلقة أكثر مرة لكن أنا شاعيدها. العنوان هو مركز الباحث خليل في صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. الاتصالات أو رسالة رسائلكم أو الاستفسار أو الحجز على 37-24-64-16 أو 37-22-22-74. ونشيل الاتصال هذا نقول ألو.
8: ألو.
4: سلام الله عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: معك يحيى صلح من الإذاعة برنامج الباحث خليل مع الطب البديل.
8: حياك الله يا أخي يحيى.
4: الله يحييك. من معي؟
8: معك الأستاذ محمد العمراني.
4: الأستاذ محمد العمراني من أين يا أستاذ؟
8: أحمد.
4: أحمد من أين يا أستاذ أحمد؟
8: من عمران.
4: أنت الآن في عمران؟
8: أنا الآن في شارع خولان.
4: في شارع خولان. قل لي أنت زرت الباحث خليل؟
8: نعم.
4: طيب قل لنا ما هو الذي كان عندك؟
8: أنا أخذ عندي انسداد في الشرايين والأورية.
4: انسداد
8: في الجلدة.
4: بداية جلدة. كم قد لك دعاني؟ كم قد لك دعاني من الانسداد هذا؟
8: عانيت منه 4 سنين.
4: وكنت تستخدم أدوية وعلاجات؟
8: كانوا ينصحوني الدكاترة كلهم يدوا لي علاجات ما ينفع شيء وكانوا يقولوا لي لا بنا فعل عملية كسترة.
4: أها.
8: أيوة.
4: وبعدها؟
8: أنا سمعتك في الإذاعة. وديو أنت في الإعلان وتحرك صار الدكتور خليل.
4: قبل كم؟
8: قبل شهر ونص.
4: كيف حالتك اليوم؟
8: الحمد لله الانسداد سار والبرم الذي كان في أرجلنا الحمد لله وضع.
4: ها؟
8: أي والآن في أتم الصحة والعافية.
4: وكيف لا ما دريت إن الانسداد سار؟ هل فعلت إيكو؟
8: فعلت الإيكو أول شيء وطلعت عليكم الانسداد في الشرايين.
4: ها؟
8: وبعدها بعد ما شرب استخدمت العلاج شهر
4: فعلت إيكو.
8: أيوة فعلت إيكو. قالوا الحمد لله ولا عبه ولا شيء الحمد لله.
4: لا إله إلا الله. كيف كنت تعاني المعاناة؟ كيف كنت ترقد طبيعي تأكل تمشي؟
6: الإحساس
8: الله يا سيدي الناس كنا نعاني صعوبة يعني في كل شيء في الجلوس في هذا. لكن الآن الحمد لله تحسن شوية وهو في قدمي كسر.
4: أيوة.
8: وبعدين الكسر هذا ما جبرش يعني فكنت راقد جلست سنة وأنا راقد.
4: لا إله إلا الله.
8: أيوة وجبر الكسر ويبست الأعصاب.
4: إنا لله وإنا إليه راجعون.
8: أيوة يعني فأصبنا حين هي الريال العملية من الحركة. رجعنا لعند الدكتور خليل الأسبوع الأول كنا لتمينا جرعة ودينا الفحوصات وهذا، والآن ادرنا علاج للبقية الأمراض
6: الحمد لله وشكرا الله الحمد لله.
4: سأل الله لك الصحة والعافية والشفاء.
6: طبعا أيضا بالنسبة للإحساس من سابق يعني قلت بالأقدام
8: كل الإحساس كان جريح يعني ولا أحس بشيء،
6: وبعد العلاج الحمد لله الآن الإحساس طبيعي.
8: بعد العلاج الآن تبقص لي بقصة أنا أحس بها
4: الحمد لله. إذا ما تقول للمستمعين الذي بيسمعونا؟
8: أقول كل مريض لديه أمراض مزمنة ومستعصية عليه زيارة الدكتور خليل لأنه ليس له بديل.
4: الله يحفظك ويسعدك ربنا يشافيك ويعافيك.
8: الشافيه والله سبحانه نعم. وتعالى ويتوكل واحد على الله
4: نعم. الشافي والمعافي والله. شكرا لك في أمان الله.
8: يلا في أمان الله.
4: مع السلامة. إذن سامعين الكرام نسأل الله سبحانه وتعالى.
9: الساعة الآن 10:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
10: الخضروات أنواع،
11: الفواكه أنواع،
10: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات
11: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
10: منتجات LG
11: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
10: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
11: مكانس،
10: كاويات،
11: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
10: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
11: البيت الحديث مجموعة شماخ.
12: راديو دلتا. خش خش خش خش قرمش قرمشة فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: 7-1-1. الساعة الآن 10:11 في شركة سبافون.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبافون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبافون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبافون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
3: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظاً

0: وقفة ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: أنا متضايق مش عارف أعمل إيه. جننتني. أنا خايف أسمع كلام غادة ما تطلعش بنفس حكمة وبعد نظر أمي وخالتي. أكيد مش هتطلع بنفس حكمة وبعد نظر أمي وخالتي.
3: أيوة كده. سامي أنت إيه؟ حرام عليك يا أخي، حرام عليك، أنت خنقتها وخنقت نفسك. يا سامي يا حبيبي، طول ما أمك وخالتك بيتدخلوا في حياتك كده حياتك هتخرب.
2: طب اسمع كلام أمي بس.
3: ولا أمك يا سامي كمان، الله، أمك والدتك خلاص يا حبيبي، أنت عايز منها إيه تاني؟ غادة هي الوحيدة اللي مستحملة الإيكو بتاعك ده، ما تطفشهاش بقى.
2: وفين غادة دلوقتي؟ فين غادة دلوقتي؟
3: بس يا سامي، على طول محسسني إن أنا كده مع اتنين تلاتة.
2: طب بقول لك إيه؟ أنا هتكل دلوقتي عشان محتاج إني أقعد لوحدي شوية. أحسن برضه.
3: وأنا كمان.
2: بقول لك إيه؟ انت لازم تقلل السكريات بقى والملح اللي انت بتاكلهم دول. انت ضغطك عالي.
3: خلاص بقى عليته زياده. خلاص
4: شكلك مش عايز تقبض الشهر ده. انا ماشي.
3: لا يا خالو، انا جاي اهو، جاي اهو يا خالو.
5: وحشتني يا عجل.
2: وانت كمان يا فرس النهر.
3: طب
4: انا مش فاهم الباب ده، انت مش عايز توسع امه ليه؟
3: بس عشان لابس جاكيت. ايدك يا سامي، ايدك يا سامي.
2: اتفضل يا عمو.
3: مين سامي ده؟
4: يبقى مين ده؟
3: عمو مين؟
2: متقلقش، ده واحد صاحبي. بعد اذنكم بقى انا مضطر استاذن.
3: سلام سلام سلام سلام سلام
4: سلام
2: سلام سلام سلام
3: سلام سلام العيش ده؟
4: وانا معدي على الفرن لقيته بيفحفح، فقلت اجيب لك 30 رغيف تعضهم.
3: شكرا.
4: خد بقى ايه؟ فلوس الشهرين، الشهر المتاخر والشهر اللي احنا فيه ده.
2: يشوفك اخر يقول يعني جايب لي اراد مزارع دينا. ده حيالله شجرتين كاكا
4: يعني. دولة مش نافعينك؟
2: نافعني. خلاص بقى نافعني. انما ايش الشكل اللي انت فيها دي؟
4: ابدا، اصل رايح حفل التأبين بتاع زميلي عبد العزيز، كتبت فيه قصيدة عايز اسمعها لك.
2: مش معقول يا خالو، انت من ساعه ما طلعت على المعاش وانت ما راكش غير حفلات التأبين دي.
4: يعني يرضيك يا ابني ما اقولش كلمتين حلوين في زمان عمري بعد العشره دي كلها.
2: لا يا سيدي اتفضل سمعنا يا خالو.
4: عبد العزيز صديقي العزيز، كأني افتقدت طاجن لذيذ.
2: طاجن
4: في حزنك مملح، في فرحك كريز.
2: هتحلي كمان.
4: هتفرج يا جردل يا شبشب يا صندل.

0: ABC. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بيز رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
4: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
5: شخصيات

0: يوم القيامة قد بدأ على أوروبا جفاف مرعب ينذر بكارثة مرعبة، وبمجاعة ستفتك بأوروبا فتكا لن يجد ما يشربوه أو يأكلوه، فضلا عن الحرائق التي تلتهم أوروبا التهاما والحرارة التي تقتل المئات كالنار في الهشيم ولا يمكن تحملها، فقد وصلت إلى 50 درجة مئوية في درجات حرارة لم تحدث منذ 500 سنة، وستزداد بمرور السنوات. موجات جفاف مرعبة ستضرب أوروبا سنويا، ووصلت حاليا إلى 47% من القارة الأوروبية، وستزداد في السنوات القادمة لتصل إلى ثلثي القارة الأوروبية، مما أدى لظهور حجارة الجوع المرعبة والتي تنبأت بكارثة مرعبة. وفي الجزيرة العربية وفي أوج الصيف تضرب سيولا وأمطارا غزيرة السعودية والإمارات، فلك أن تتخيل في وقت يعاني فيها العالم من الحرارة الشديدة تصبح الجزيرة العربية بدرجات حرارة تجعل الناس يتنزهون نهارا ويخرجون فيجلسون على شواطئ البحار، بينما يعاني الأوروبيون الذين طالما عاشوا في جو مشمس بارد، لتكون علامة من علامات الساعة التي أخبرنا بها النبي منذ أكثر من 1400 عام. لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. ما هو التفسير العلمي؟ يحدث هذا بسبب تغير دورة الطقس كل آلاف السنوات، لتتساقط الأمطار على مناطق قاحلة فتحولها لمروج وأنهار وغابات، أو يحدث العكس فيحدث جفاف رهيب وتقل نسبة سقوط الأمطار فتتحول المروج والأنهار لصحراء قاحلة. فمنذ آلاف وآلاف السنوات، على سبيل المثال، كانت الجزيرة العربية أو صحراء مصر الغربية غابات ومروج خضراء وأنهار وبحار، فطالما وجد العلماء مستحاثات وبقايا كائنات بحرية وبرية كانت تعيش منذ آلاف السنين، حينما كانت الصحراء خضراء تمتلئ بالحياة والخضرة، وهذا تأكيد لقول رسول الله وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. فكيف عرف الرسول أنها كانت مروجا وأنهارا وقد حدث هذا قبله بآلاف السنوات؟ وكيف عرف ما سيحدث بعده وبدأ حدوثه بعد 1400 عام؟ ظهور حجارة الجوع المرعبة. بعد انحسار المياه في الأنوار وجفافها، كشف الانحسار عن تحذير جديد من أسلاف الأوروبيين بشأن فترات البؤس والشقاء، تحذير مرعب ومخيف يحمل معاناة مرعبة. لقد كشف ذلك ما يسمى بحجارة الجوع، وهي صخور في مجرى الأنهار لا يمكن رؤيتها إلا عندما تكون مستويات المياه منخفضة للغاية. في هولندا وألمانيا وبلجيكا وتشيك وسويسرا ولوكسمبورغ، ونقشت عليها رسائل تركها الناس في العصور السابقة عن الكوارث التي سببها نقص المياه، في تذكير صارخ بالصعوبات التي تواجهها خلال فترات الجفاف السابقة. تعود هذه النقوش إلى عقود وقرون سابقة، ويعود تاريخ أقدم نقش عثر عليه في حوض نهر إلبه إلى عام 1616، وهو مكتوب باللغة الألمانية، وتحذر النقوش من الجفاف المرعب الذي سيأتي بالموت والجوع والدمار والهلاك. فيقول أحد النقوش: الشخص الذي رآني ذات مرة بكى، ومن يراني الآن سيبكي، دليلا على معاناة مرعبة لا يتخيلها الأوروبيون. وبسبب تغير المناخ المتزايد والذي أصبح لا يتراجع أبدا، يتوقع الكثيرون أن تستمر موجة الجفاف كل صيف لتصل أوجها في خلال 30 عام، قد تتحول فيها أجزاء من أوروبا لمناطق قاحلة ميتة، وتتحول فيها الجزيرة العربية لمنطقة خضراء جميلة تشع بالحياة والبهجة، كما أخبرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. راديو دلتا نمبر 1.

0: دويش تلعب عليها العشرة يعود شبه طر يكون راجل لورا لنا بالزف على درويش.
1: Radio Delta, your summer station. Your summer station. Your summer station.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: Just found it. Radio Delta.
6: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
7: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

0: العالمية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big big difference.
1: Radio Delta 101.7, the number one hit Arabic station in the Middle East.

وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى.

جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا

يتبعون إلا الظن وما تهوى الأرض.